اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة صوت الخليج جيناكم نهني ونبارك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. نتقدم إليكم من إذاعة صوت الخليج برنامج تهاني العيد بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير. في هذا الصباح رحلة صباحية جميلة نتقاسم فيها تهاني العيد بصواتكم ومشاركاتكم معانا على 440-30 ألف الهاتف، وأيضا على الواتساب، وحياكم الله على تطبيق إكس. انصافحكم ونهديكم كل الحب والتقدير من التنفيذ شافي الهاجري وراشد عبيد، ومن التقديم روضة إبراهيم وسلسبيل زايد.

0: من العايدين ومن الفايزين أحبتنا في كل مكان. إحنا في عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الغالية في هذا الصباح اللي فيه ضمحبة وتتعالى فيه تكبيرات العيد، فرح وسكينة. نلتقيكم على أثيرنا في رحلة مع برنامج تهاني العيد. العيد يجمع الأحبة ويقرب المسافات ويزرع الفرح في البيوت والقلوب، وإحنا معاكم نفتح هذه البيبان ونمد سور التواصل لكم وين ما كنتوا. نبي نسمع صوتكم ونعايدكم ونعيش معاكم فرحة العيد من خلال مشاركاتكم الصباحية على الهاتف وأيضا على الواتساب وأيضا على تطبيق إكس. نبي وياكم أكيد نعيش هذا العيد من خلال المشاهد والعبر اللي تعلق في أذهانكم وأنتوا رايحين من الصبح لمصلى العيد وحتى نهاية النهار. أيضا نبي نسترجع معاكم ذكريات العيد الجميلة، يعني يمكن إحنا جيلنا أنا وراشد، شاف أنت أصغر عنا، يعني إحنا الجيل الذهبي الله يسلمكم، هذا الجيل فيه حنين كبير، يعني احنا في الأربعينات وعندنا هذا حنين 30 سنة 35 سنة ورا، فلكم انكم تتخيلون ذكريات الطفولة اللي نشتاق لها وملامحها عالقة في ذاكرتنا، لأن أهلنا ما قصروا، هم علمونا ومنحونا فرصة ان يكون عندنا صور ومشاهد ما نقدر ننساها، وأماكن وفرجان وهالي الله يرحم اللي راح والله يطول بعمر الموجود. فأكيد الحين ملامح العيد أيضا جميلة، يعني إحنا وعليا ما عندنا خيارات، يمكن الصبيان يروحون يجون يطامرون يهايلون، إحنا هبابنا عاد أنا بعد الفريج مسكين، يعني من وعيت على الدنيا وإحنا في الموتر الصراحة، أنا ما درت في السكيك، لكن ما يمنع أني في فريج ثاني، يعني إذا رحنا للفريج مثلا البيت العود صوب مثلا المرخية إيه ممكن، لأن البيوت وايدة وفي عرب أكثر فيخلونا نظهر من بيت لبيت، عندهم مثل الفرية في بعض الأطواف، فندش من هاي الحوش نظهر ونطمر على الحوش الثاني. فهذه ذكريات إيه أشتاق لها، لكن صراحة أنا أشوف خيارات الجيل هذه اتينن، وإحنا في خلال رحلتنا هذه بعد بنعطيكم فكرة عن أماكن كثيرة بتروحونها وتستمتعون فيها. الحين بنبدأ الرحلة باتصال وأول تهنئة صباحية من أول مستمع لإذاعة صوت الخليج محمد حسن.
1: يا مرحبتين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته، وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة يا أخواني وحبايبي صوت الخليج الإذاعة اللي دائما ما أتابعها والله وأحبها بأعماق قلبي والله.
0: الله يسلمك
1: أيضا، الله يعطيكم العافية والله، شكرا لكم على أنكم تعطونا فرصة أيضا علشان إحنا نقوم بإرسال تهنئتنا تهنئة العيد السعيد والله.
0: تفضل، عيدك مبارك وعساك من عواده يبا محمد.
1: الله يحييك والله يسلمك، تهنئتنا كالعادة الله يحفظه ويطول بعمره أميرنا الشيخ تميم تميم المجد حبيب قلبي، وإلى سمو الأمير الوالد الله يحفظه والشيخ موزة وكل عيالهم وإخوانهم، وتهنئتنا ايضا ما شاء الله الى الشعب القطري اي والله كل المواطنين والمقيمين وحكومتنا الرشيده الله يحفظهم يطول باعمارهم، وايضا انا ما انسى قريتي قريه مغيخ اي والله تهنئه خاصه لهم الشيوخ اهل مغيخ كلهم اي والله الله يحفظهم كل اهالي مغيخ.
0: الله الله على هالذكريات.
1: الله الله
0: انت نعم الله. انت ميد المريخ اللي صوب روضه راشد؟
1: لا لا احنا مريخ هني اللي الله
0: سباير
1: نعم الله، هذه الاصل مريخ الله يسلمك، اول من سماها مريخ عمي الشيخ خليفه بن احمد ال احمد الزاني الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: اي، واحنا معاه من جدودنا واحنا معاه الله يسلمك، هو اللي سمى مريخ مريخ، وين اليوم انا وعيالي واحفادي واحنا ما نبي نطعم مريخ، اللي شربنا مايه ماي احلى ماي في قطر ماي مريخ الله يسلمك
0: الله يحفظكم ما شاء الله.
1: انتم بكم انت كمذيعين. الله الله الله
0: استاذ محمد،
1: يد الله معاك هني ولا لا؟
0: الاستاذ تدري بحكم انه يوميا موجود اليوم صار عنده اجازه، لكن اكيد نوجه له التحيه وياك.
1: اكيد والله والله، لان هذا الرجل احبه وايد واحبه
0: سنين
1: طويله، وانا وياه ندوات شعريه واستمع الى برامجه المتميزه، وخصوصا برنامج اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله طربيات. يا الله اجدي والله، تحياتي لكم كلكم، صوت الخليج من مدير أصغر واحدي والله.
0: أستاذ محمد ما عندك مشاركة، أنت يعني معروف بمشاركاتك في درب الساعي وفي يعني الله. أماكن كثيرة، ما عندك جاية هنا في كتارة ولا في أي مكان بعيد؟
1: الله الله الله، والله دائما ما يطلبوني كتارة، حق كانت قبل بس بعدين ما قاموا يطلبوني الله يسلمك، كنت دائما أسوي شو اسمه التحميد المطوع عندهم هني في اي والله شهر 11 شهر 12، بعدين ما ادري هم وقفوا ليش قاموا، المهم يخدموا في درب الساعي موجود انا كل سنه والحمد لله، وكلها بلادي قطار، انا قدمت هني ولا هناك، حتى رحت المدارس كلها في سبيل ان احنا الله يسلمك نرفع اسم قطرنا فوق، نخلي العالم كلها تشوف.
0: الله يطول بعمرك. بالعكس نقلت فكرة، أنا يعني كبنية ما شفت المطوع في الفريج، يعني هو في جيل شوي أكبر عنا، فمعاك عشت هاي المشهد في أكثر من مكان، وكان جدا رائع وجميلة هذه اللفتة أيضا من الوزارة، وشكرا لأنك أنت أيضا يعني منحت هذا المشهد روح مع العيال، وقواك الله يعني بالساعات تعيد هذه اللقطة.
1: الله يعطيك العافية، معليش السموحة والله مدام فتحت لي هالمجال، والله يخليني أشكر وزير الله يحفظه، وزير الثقافة والفنون، هذا الرجل الطيب هذا الشيخ الله يحفظه،
0: الله يحفظه
1: كل المسؤولين في وزارتنا، وزارة الثقافة والفنون. والله يعني ذيك السنين ما كان مطوع موجود، قالوا نبي مطوع أيام قرية التراثية، قالوا هذا ما في إلا في واحد فنان دائما يمثل دور مطوع، جيبوه والله، ورحت والحمد لله إلى
0: لا مشاركة رائعة. وعلى الطاري
1: هذه الحاجات الله يحفظك
0: الله يسلمك. وعلى الطاري يبا محمد، أنت سألت عن الأستاذ عبد السلام، ويعني مرت ملك مر الأستاذ عبد السلام ويبعد لك التحية.
1: الله يسلمك، تقولي له قولي راعي يجيب الأصفر ويعرفني أكثر الاسم هذا، الله يحفظك.
0: الله يسلمك، خليك ويانا، خليك الله عندنا الله. لك مفاجأة.
1: الله الله الله،
0: عندنا لك مفاجأة جميلة.
1: الله،
2: السلام عليكم.
3: عليكم
0: يا مرحبا.
2: كل عام وانتم بخير، ومن العايدين ان شاء الله. انا مريت اعيد على الزملاء والزميلات في الاستوديو.
3: محمد حسن يسلم عليك.
2: ومحمد كل عام بخير يا حبيبي، كل عام انت من العايدين.
1: استاذ عبد السلام جاد الله ابو احمد، كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير يا حبيبي، وانت بخير
1: والصحه والسلامه. متميز ما شاء الله في برامجك. الله الله
2: الله يحفظك يا حبيبي، الله يخليك.
1: غير رمضان من غير مجامله، اي والله دائما نتعلم منك حتى اللغه العربيه الفصحى.
2: الله يخليك،
1: نتعلم منك والله، وانت ما تقصر.
2: الله يحفظك يا حبيبي، الله يخليك، شكرا يا حبيبي، شكرا.
1: يعني لا اله الا الله،
2: يحفظك يخليك حبيبي،
1: يعني
2: شكرا.
1: يطول يطول بعمرك، وان شاء الله يطول في عمرك، ونشوفك دائما دائما ما شاء الله.
2: الجميع ان شاء الله يا حبيبي، شكرا وتحيه لك، وشكرا يا روضة كل عام انت بخير، شكرا يا سلسبيل كل عام وانتم بخير، وراشد وشافي عيد سعيد، وعيدكم مبارك للعايدين ان شاء الله، وكل عام وانتم صوت الخليج وقطر بخير وبالف خير ان شاء الله.
1: اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين.

يا صباح النور والسعادة وصباح أول أيام عيد الأضحى السعيد، عاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. وإحنا اليوم معيدين معاكم في الصباح الباكر عبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج أف أم. نتمنى نسمع أصواتكم ونتمنى نسمع تهانيكم وأيضا تواصلكم سواء من داخل دولة قطر أو من خارج دولة قطر. رحب فيه عبر الاتصال الهاتفي على 00974-44-0-30 ألف. وأكيد سماع أصواتكم يسعدنا، وتحاياكم لكل شخص عزيز وغالي عليكم أكيد عبر الأثير راح يكون بشكل مختلف وغير. ودائما نقول تمام الفرح مستمعينا في العيد أن تسعد غيرك قبل أن تسعد نفسك، يمكن باتصالك وبتهنيتك بالفعل أنك أنت تسعد شخص كان ينتظر منك لفتة جميلة وطيبة، وأيضا من خلال الواتساب للي حابين يتواصلون على 00974-44-0-30 ألف.

0: العيد فرحة تتجدد كل عام ويجتمع الأحبة وننثر مع هذه الأجواء البهجة في قلوب الكل إن شاء الله، وإحنا نتقاسم معاكم هذه الفرحة. من زمان ما التقيت سلسبيل، والعيد فرصة يلتقون العرب والأصدقاء من بعد غياب.
1: أكيد، وحتى الزملاء إحنا مثل ما ذكرتي يعني دواماتنا البرامج تختلف، أوقاتها تختلف، فسبحان الله نادر ما نتصادف. فمثل ما قلتي العيد فرحة إن إحنا نجتمع كلنا حتى لو أثناء العمل وأول يوم العيد. يعني أنا بالنسبة لي ترى على فكرة أنا عيت عليك أول واحدة، ما عيت على أي أحد في البيت.
0: مشكورة، وأنا بعد عيت على زملائك يعني وجها لوجه، ولكن بالهاتف في يعني
1: أكيد
0: اتصالات لازم تكون موجودة. وأنا قاعدة أقول من بداية البرنامج لكل حد فينا في مشاهد وعبر في في في كل مشهد يشوفه.
1: صحيح.
0: يعني أكيد من ضمن المشاهد اللي عالقة في ذهني من 2002 لما كان البرنامج يكون قبل الساعة 7، فأحيانا نكون في مناطق بعيدة، فلكونكم تخيلون مستمعينا
1: قبل البرنامج قبل الساعة 7 يعني
0: سبع
1: بالضبط.
0: بس أنت تخيلي يعني في صادف فترة كنت في السيلية، فترة بتكونين في شمال آخر الدنيا. فالمشهد اللي بتمعلق اني انا قفل الديج
1: والله الشوارع فاضيه، انت في الشارع،
0: لازم اوصل. ان كان السايق وسامح رحمه الله عليه لازم يلحق يروح يصلي.
1: صحيح.
0: فاني فهذه مشاهد حلوه ومن المشاهد بعد العالقه ودائما كل سنه يكررها لنا، ولحقتي عليها سلسبيل عيديه راشد عبيد.
1: اكيد راشد عبيد ما قصر، وكل مالها ترى على فكره المبلغ قاعد يزيد، يعني انا ناطره لين ما يصير لونها وردي.
0: هو برد إبراهيم العزاوي حصل، هو أنت وردي؟
1: لا أقول لك يعني كل مالها وتزيد.
0: يعني كان
1: حصلت وردي؟ لا وين؟ هالسنة
0: أنا ترى بديت بخمسة ريال.
1: أي بدينا أي كل، لا أنا بديت بريال عقب شوي شوي تم ترقيتي إلى 5 ريال، الحين 10 ريال. أقبال ما شاء الله تعايدنا بالخمسمية يا راشد، الله يزيدك إن شاء الله، وعقبال ما نفرح فيك إن شاء الله ونشوف عيالك يا وسنيدة. وأكيد هالفرحة الجميلة أختي روضة تخلي بالفعل أن العيد يكون فرصة لتصفية القلوب قبل حتى تبادل التهاني. ففي كثير من الناس سبحان الله يعني أكيد يصير فيه خلافات وأكيد يصير فيه زعل، والواحد ينتظر مثل هالأيام المباركة أنه يتنازل، والله حتى مش تنازل صح ولا يا روضة، أن الواحد يبادل ويسلم على شخص مثلا بينه وبينه مثلا زعل أو حزن، واللي بادر بالتحية أو بالسلام له الأجر الكبير بإذن الله تعالى.
0: أنا أقول يعني نفس ما قلت يطوي الصفحة خلاص.
1: أكيد.
0: يدش هذا العيد مب في باله الحين بشوف فلان، الحين بشوف فلانة، أتمنى ما أشوفه. لا يعني أنا في مشهد لحين في بالي، كانوا متحاربين على شيء يعني ما يرزى بصراحة.
1: صحيح.
0: وسبحان الله صادف انه من بعد غيبه ما تدري فلانه انه في هذه الجمعه او في هذا الفتره فلانه جايه واحنا متعمدين. فبدون اي كلام مجرد لووا على بعض وتصير الصيحه والبجوه ان انتوا اهل وربع وخوات. فهذا اللي نبي انه يطيح الحطب وتتصافى القلوب،
1: والدنيا ما تستاهل صح ولا لا روضة؟ يعني كلها أيام معدودة والأيام قاعدة تركض بسرعة، والواحد قاعد يحس أنه بالفعل ما في له داعي أن الواحد يكون مشحون، لأن حتى اللي ترى سواء اللي زعلان أو اللي سواء اللي غلط أو اللي غلطانين عليه، بكل الأحوال كل واحد فيكم ترى شايل شحنة سلبية. مثل ما قلتي متى خلاص بيتفرغون من هال أو يرتاحون من هال الطاقة السلبية؟ يوم خلاص كل واحدة فيهم سلمت على الثانية وطاح الحطب وخلاص، بدل ما أنا متوترة وداشة ولا ما بيسلم عليها وما بيشوفها، لا خلاص
0: ولا أتصل تليفون من موجود من موجود.
1: أيوة والله
0: دشة وأنتم متفائلين مستأنسين. صحيح. جزء من يعني فرحة العيد إن إحنا نكون مستعدين نفسيا روحيا، وأناقة الروح أهم شيء، يعني أهم من أي أناقة ثانية. وإحنا وياكم مستمعينا نبي نهني الكل ونصافح الكل، ونقول أيضا تحية لكل اللي اليوم في دوامهم على رأس عملهم، لكل طبعا موظفين في كل الجهات.
1: صحيح.
0: رجال الأمن، رجالات الأمن في كل مكان،
1: الصحة،
0: الصحة أكيد. صحيح. يعني لهم تحية. وإحنا صحيح نقدم تضحية. استمعت لمقالة أثرت فيني أو بودكاست كتبته الزميلة جواهر برشيد حول التضحية، فإحنا لربما نضحي اليوم.
1: صحيح.
0: لكن التضحية رح نجني وراها شيء حلو.
1: بالفعل أنا أيدتك في هالنقطة 100% ومأيدة جواهر بعد. صحيح.
0: حياكم الله جميعا وين ما كنتوا، كل عام وانتوا بخير.

0: عيد ويا حلو هذه الجمعة. الاستديو أصبح رائع حقيقة، أنا من زمان كل المساء ما شفت هذه الاجتماع الجميل عندنا.
1: صحيح.
0: سلسبيل ذكرياتك أي فريق؟
1: أنا الله يسلمك اسمي اسمه
0: شوالية
1: يعني من أروع أروع الأماكن اللي ربيت فيها وكبرت فيها وعشت فيها طفولة ولا أروع ببساطتها بجمالها. يعني حتى في ذيك الفترة لعبنا إحنا برا في الشارع صبيان وبنات ونروح البحر ونصيد قباق يعني كانت فعاليات حلوة، والعيد لازم نطلع نعيد من الصبح، ويعني بالفعل يعني أحس هذه طفولة الحمد لله أقول إنه عشتها واستمتعت فيها عكس اللي قاعدين يعيشونه الحين الأطفال في هالزمن.
0: أهو الله يسلمك، أهم شيء إن أنت عند الماية عند
1: أيوة.
0: البحر يا حلوكم
1: بس
0: يا.
1: أخاف إني أدش البحر، إيش رأيك؟ ما أعرف أسبح
0: الله أمره.
1: لا لا لا لا أنا صادني أكشن، لا لا صادني أكشن، أبوي الله يحفظه بغى يعلمني وياب فيني العيد. يعني أنا أكبر بناته أو أكبر عياله فبغى يعلمني فدخلني وحطني، شفتي اللي يقول لك خلاص يعني قطيها أو قطي فلان في البحر فبيسبح بيتعلم. أنا ما تحملت هالشيء وأمي عصمت خلاص.
0: كنتي كم عمرك حليوة يعني؟
1: يعني لا 4 سنين 5 سنين
0: تروعتي
1: اي فخلاص هاي بالنسبة لي صار
0: والحين شلون؟
1: إلى الآن
0: حتى ما تغططين
1: يعني تبشر. شوي على الخفيف بس اني ادش اسمح.
0: تعالوا ويانا بحر سميسمه للنساء
1: ان شاء الله. تمام والله العكس، وحتى البحر زين انك انت ذكرت هالمعلومه، من اجمل الاشياء اللي سووها انه في بحر خاص او شاطئ خاص بالنساء، في خصوصيه تامه يعني حتى ما في بنيان او شيء مثلا ممكن يطل علينا او شيء، لا لا لا بحر ومثل ما قلتي شاطئ خاص
0: وجميل وهذه الايام براد واجواء رائعه. وإحنا كنا قبل قليل نشيك على رزنامة قطر، خلينا نذكرهم بالفعاليات، والفعاليات كثيرة وتحديدا الحي الثقافي كتارة راح يكون في ألعاب نارية في الفترة المسائية، بالإضافة إلى أنشطة مختلفة راح نذكرها لكم الآن.
1: ومثل ما تعودوا الناس إن مثل ما ذكرتي روضة الألعاب النارية اللي تكون دائما يعني منورة ساحات كتارة بأجواء احتفالية ساحرة، إن شاء الله راح تكون اليوم في الفترة المسائية وراح تكون من تاريخ 27 من اليوم إلى 29 مايو. أيضا من يعني الفعاليات جميلة في مسرحيات، ممكن الواحد يدخل على فيزت كتر ويدخل يشوف أجمل هذه المسرحيات، في مسرحيات تناسب الأطفال وفي مسرحيات تناسب الكبار. أيضا من الفعاليات في عيد الأضحى في مجمع الحزم، أيضا عندهم فعاليات بفرحة العيد ومسابقات ورش عمل تفاعلية وأنشطة عائلية ممتعة، فممكن الواحد إنه إن شاء الله من بكرة يعني حلو إنهم بديل من تاريخ 28 اليوم الواحد يقدر يخصص اليوم للزيارات زيارات الأهل، ومن بكرة بيبتدي يطلع مع عياله ويستمتعون في أجواء باردة أيضا في الحزم. يعني احنا دائما نخاف من موضوع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن مجمع الحزم من الأماكن المكيفة بالكامل وهو مكان مفتوح، فالواحد ممكن يستمتع مع أسرته في أجواء تفاعلية جميلة.
0: على طاري كتارة، طبعا احنا في منتصف كتارة، لكن بقول لكم بعد تعالوا الجهة الجنوبية ثريج كتارة، هناك ترى في محلات وبعد مأكولات مختلفة ومأكولات شعبية واللي دور الحلوى العمانية وغيرها من الأكلات. غير كذي ان انتوا تقدرون تكشتون، يعني تجيبون كراسيكم طاولاتكم تشترون من هناك أكلكم ولا تيبون أكلكم وتقعدون صوب البحر والماء.
1: ممتاز ما شاء الله روضة، أنت بعد من الأشخاص الفنانين رسامة ماهرة تبارك الرحمن، إن شاء الله راح تكون لك مشاركة في الحي.
0: إيه نعم، هي موجودة في فريج كتارة
1: حلو.
0: وهذه الأيام بعد إحنا بنكون موجودين نشارككم هذه الفرحة
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. فاللي حاب يجي يشوف روضة ويسلم عليها، ما أدري إذا أنت ترسمين شخصيات ولا لا، ولا
0: بورتري؟
1: أي
0: لا
1: والله
0: أنا يعني أحب وايد الميكس ميديا التجريد.
1: يعني شنو الميكس ميديا؟ يلا شارك
0: اللي هي بعيدا عن الواقعية. أنا ما أحب أنقل الصورة نفس ما هي، ولو أني جربت يعني في سكتشات أو غيرها، بس أميل أن تكون لي بصمتي
1: حلو.
0: يعني رؤيتي أنا سواء أي شيء أرسمه بتيون وبتشوفون إن شاء الله.
1: من متى بديتي ترسمي روضة؟
0: أنا عانقت عالم الفن مع الأستاذة فاطمة المناير فيشتي في كتارة مبنى 18 مركز الفنون البصرية عام 2014.
1: حلو جميل.
0: أنا كنت وأنا صغيرة يمكن كلنا سلسبيل حتى أنتي تشتركين في شيء ما قد مر عليك يوم من أيام المدرسة تشقين وتلصقين
1: صح أي بالفعل
0: وتسوين لك بطاقات أو دايري مذكرات
1: صحيح.
0: تتهادين مع رفيجاتك أشياء
1: هي
0: هذا كولاج أو إعادة تدوير إذا كنتي مع أمك أو حد يعني صادف الأهل فنيين أو شيء ويعلمون شلون تعيدين تدوير الكلينكس الفازة غيرها
1: حتى في المدرسة كانوا يعلمون هالشيء
0: فهذا تم عندي لكن أنا فوجئت أنه أصلا عالم هو فن هو أسلوب فني فدمجت أكثر من أسلوب بس أساسه يجي الكولاج والميكس ميديا باستخدام الخامات المختلفة
1: يعني إحنا عندنا حتى في المجال أنا دائما لازم أدخل مجالي النفسي
0: توني بقول
1: نوع من أنواع العلاج اللي هو الرسم يعني حتى في الشغل مع الأطفال وبالذات في أعمار صغيرة لما نشتغل معاهم في جلسات العلاج النفسي أول شيء نبتدي معاهم الرسم اللي هو رسم حر إحنا نسميه رسم حر فخلي الطفل يرسم يطلع سبحان الله مشاعره بحتى شخابيط يعني في الأهل ممكن يتدخلون في هالناحية أو يعطون عيالهم رسومات ويلونون فإحنا دائما نقول لا أعطي الطفل ورقة بيضة وخلي هو يبدع ويرسم ويطلع اللي يبي يطلع حتى لو شخابيط هذا نوع من التفريغ سبحان الله اللي يساعد الواحد حتى نفسيا يكون مرتاح فنيالك يعني على
0: أنا أستغرب يمكننا يا هال أنت كان عندك دفتر رسم في جيش؟
1: أي عندي هاي الدفتر الأخضر ما الأصفر العود تذكرين دفتر رسم بخط عريض
0: وفي ورقة شفافة
1: أيوة شفافة هذه ليش؟
0: إحنا ما كنا ندري ترى هو عشان تشوفين أي شيء بالرصاص ويطبع عقب ترسمينه المهم ما جاتك حصة رسم يقول لك مثلا رسمي البر رحلة بحرية رسمي قاع البحر كنا مبدعين يا اختي كيف كان انيميشن عليك في راسنا
1: شوفي دقيقه مو كلنا مبدعين يعني كنا حصة الفنية الابلة تعلمنا زين اللي ترسم الابلة نرسمها في الامتحان
0: لا صراحه انا كنت مبدع
1: شوفي هو ابداع
0: ما ادري شلون
1: يعني انا عندي ثنتين من خواتي الله يحفظهم لولو الصغيره واختي نمارغ الكبيره ما شاء الله رسامين يعني رسمهم حلو جميل انا لا والله ما كذب يعني حصة الفنية زين مني كنت اخذ علامه كامله
0: احنا طبعا الحين وايد ذكريات تذكرناها لكن نبي وياكم احنا نعيش العيد وذكريات الجميلة وكل المشاهد الرائعة والمعاني الحلوة نتبادلها وياكم على 440 30 ألف وعلى تطبيق X وعلى الواتساب.

0: تفاصيل كثيرة جيل وراء جيل، يعني أكيد تتغير لكن هي ثابتة، ثابتة في المعنى الديني والروحي والإنساني. إحنا يسعدنا هذا الصباح أن يكون ويانا الأستاذ فيصل التميمي، الملحن والمخرج والمستشار الثقافي الإقطرية. مرحبا بك.
1: يا مرحبا أختي، هلا، عيدكم مبارك وعساكم العايدين السعيدين إن شاء الله.
2: عليك تبارك. الملحن والفنان فيصل التميمي، ويسعدنا أنك تكون معنا اليوم في أول أيام عيد الأضحى السعيد.
1: والله يشرفني صراحة، وفي هذه المناسبة السعيدة نرفع أسمائيات التهاني والتبريكات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم والحكومة الرشيدة والشعب القطري الكريم.
2: تسلم، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك
0: أستاذ فيصل. إحنا وياك لازم ندخل إلى بحر ونغزر ونغوص، يعني حتى نتعرف
1: وأنا وياك.
0: نبي نستذكر وياك مشاهد عالقة في ذاكرتك حول العيد.
1: والله شوي العيد بالنسبة لنا يعني في زمننا، يمكن أنا يعني وعيت على العيد في يعني نص السبعينات. كان العيد ذيك الأيام كانت لبهجة، يعني مثل ما يقولون فل، مو مثل الحين. يعني ذيك الأيام كل شيء جديد بس في العيد، في الأيام العادية ما في. يعني مثلا عندك في الأيام اللي قبل، طبعا نتكلم عن عيد رمضان، في عيد رمضان قبلها كل واحد الواد يشتري له ثوبين من كل شيء اثنين، ما عدا انت بكرامة للنعال. فهاي الأشياء حق السنة كاملة. يعني عيد الأضحى ما يشترون له شيء، خلاص عيد الفطر لك ثوبين، ثوب حق ذي العيد والثوب حق العيد الثاني، وهالثوبين بيستمرون معاك سنة كاملة. فهني الواحد لن يجي على يوم العيد يطلع بنيو لوك. يعني حتى احنا كرابع اذا طلعنا العيد كل واحد يستغرب من الثاني، اليوم مستوي نظيف. يعني
0: انا عقب تشلحات الفريج
2: والغبار، ها
1: اي، لان احنا كل حفي يوم العيد نلبس نحس ان احنا مربطين. يعني الشيء الثاني ان فالة العيد هذه طبعا ما نشوف الا في العيد، حلو ورهش وكم من قطعة من الفواكه هاي بس في العيد، قطع العناص، قطع الخوخ. فهني انت قاعد يعني تجرب اشياء اول مرة في حياتك تشوفها، او ما تشوفها الا في السنة مرة. يعني غير كذي ان بتروح تعيد تحصل فلوس، هذه بعد صحيح. يعني المتع متوالية على ما يقولون، دش من متعة الى متعة. وليلة العيد اصلا ليلة العيد ناخذ ثيابنا ونقعد نشممها، ننطر بس متى يطر الفجر او يطر الصبح عشان نلبس ونكشف.
0: صحيح.
1: فذكريات العيد كانت وايد حلوه، يعني نروح نعيد، نروح اول ما افتحوا السينما المكيفه سينما الخليج،
0: الله،
1: هاي نقط فيها العيديه نروح ندش السينما ونرقد.
2: ليش طيب؟
0: ينودون قايمين من الصبح؟
1: لان الله يسامح ذيك الايام اول ما يعني اول ما دشت المكيفات كانت الكهرباء ما يعني ما تستحمل.
2: اوكي.
1: فتطفى الكهرباء.
2: أوكي.
1: وبعدين يمكن يعني المكيف يشغلونه بس في الليل، ولا هي الصبح يسكرونه، وروح اطلع العب في الشارع. يعني فدش مكان عود ومكيف وظلام واساسا انت سهران ليلة العيد، فندش السينما نرقد، ها شلون الفيلم؟ لا والله خوش فيلم، والله انا ادري عنه صراحه. كانت في مدينه الالعاب اللي في البدع، كانت في السيارات اللي
2: سناء، صح العاب سناء؟
0: لا لسه ذكر عنه.
1: والله سناء، سناء لكم انتو، او يمكن بعد مو بلكم، حق اللي عقبكم او اللي قبلكم.
0: لا جيلي انا سلسبيل اصغر.
1: في الله يسامحك في البدع كان في اول ما يابو السيائر هذه اللي لها سلك في السقف وتمشي مدة 3 دقائق وانت داعم فيها، هاي بعد كانت شيء جديد علينا.
0: الله.
1: يعني كانت ايام حلوه، يعني مساله انك تطلع تأيد ويصير التعدد أن من يحصل فلوس أكثر هذه بروحها متعة. طبعا الأيادي كلها حديد يعني نص ريال أربع نات ذاك من ذاك اللي يعطيك ريال يعني هاي الورق دي ما نعرفه احنا أصلا. فالمتعة كانت يعني متواصلة في العيد ونعيد أربعة أيام مو بيوم واحد أول ثاني ثالث رابع كله نعيد ما نوقف.
2: آه تطلعون تعيدون يعني الأربعة أيام.
1: إيه
0: يقول لك ما في
2: ما شاء الله
0: ما يهيعون هذا هو على طول
1: فرصة تاريخية.
0: تدري الأستاذ فيصل بما أن إحنا نتكلم عن مشاهد وعبر وأيضا نتكلم عن نقاط مختلفة أنا بي أقول من كلام حضرتك بس وأيضا سلسبيل الأستاذ المستمعين شوفوا الحرمان أو الفقد أو الشيء اللي يكون مثل ما نقول مو بزايد عن اللزوم هذا يعطي نطعة يعطي روح يعطي إحساس جميل باللذة نفسها.
1: صدقتي
0: الحين الأبناء نغدقهم بكل شيء يعني هو توا ظاهر من بطنه ما الجوال في يده
2: صحيح
0: فما ما يتلذذ في شيء ما في شيء جديد حق العيد
1: إذا كل أسبوع يشتري له ملابس جديدة
2: صح
1: كل شيء جديد فما في يعني ما في متعة.
0: لا هو عندهم متعة وخياراتهم وايد إحنا مثل ما تفضلت لا من جيلك ولا جيلي يعني كانت خياراتنا وايدة وايدة ثرة بس أنا أقول إنهم خياراتهم كثيرة وجيلهم رائع وعندهم فرصة أنهم يستمتعون لكن ودنا أن يلهل خلوا للعيد لذته يعني حرموهم قبلها بأسبوع روحوا مكان جديد
2: والله حتى مو بس يعني يحرمونهم أصلا بالفعل هو الصح أن أنت هذا الطفل ما تعود على أن كل شيء متوفر مثل ما قلت روضة العكس هو التربية الصحيحة والسليمة أني أنا أكافئ الطفل بالأشياء اللي يسويها يعني على سبيل المثال حتى في الألعاب الإلكترونية طلعتهم الفلوس اللي يأخذونها لازم بمقابل ما يصير أنا كل ما يبي شيء أوكي أعطيه بس هو ما قدم ولا شيء يعني سواء حتى تعديل سلوك يعني أنه هو ملتزم في البيت يسمع كلام أمه وأبوه فبالتالي أكيد يعني التربية اللي فيها دلال زايد تساوي التربية اللي عدم تربية يعني اللي على بال أني أنا يوم اللي على بال أني أنا يوم أدلع عيالي وأعطيه كل شيء نفس الشيء ترى نفس الشخص اللي يعني ما يعرف يربي أو ما ربى عياله سبحان الله نفس الشيء
1: ترى مقطع كلامك الطفل إذا كبر وواجه الحياة ولقى أنه قاعد يصطدم بتحديات ما مرت عليه في حياته يبتدي يلوم الوالد والوالدة أنهم ما علموه وما ربوا ذي التربية أنه هو يواجه الحياة بشكل بنفسه يعني عشان كذي مثل ما تفضلتي موضوع الحرمان هاي لازم يكون موجود كنوع من التربية كنوع من يعني التهذيب النفسي لأن أنت في الأخير بتواجه الحياة بتدش مع ناس مبهلك ما راح يرحمونك
2: صحيح.
1: يعني
2: بلا.
1: فلازم تكون عندك على الأقل روح التحدي شلون تقدر تتحدى نفسك تتحدى الآخرين عشان يكون لك دور في الحياة تكون
0: عشان أحصل على ما أريد بتعبي بعد يعني انت على قولتك انت كنت تجمع اللنصوص وتروح السينما احنا الخردة والله صدق يعني اهلنا ترى اذا كان في خاطري فستان ولا لعبة ولا شغلة
2: تمعين
0: يمعي
2: اي صح
0: يعني رايحة
1: يعني الحين حتى يعني ذيك الايام كنا نروح نلحق العيدية ونغني عند الباب لين يعطونا الحين الياهل قاعد في البيت والعيدية تي لين حضنا
2: صحيح
1: ومو بعجبته
0: الله وكيلك البنفسجية قامت تجي
2: لا الحين تحويل وإذا قلت له لا ما عندي لك حولي عندهم
0: أستاذ فيصل حضرتك الآن جد بلا شك والله يطول بعمرك
1: لا الحين والله ما وصلت للأسف
0: إن شاء الله إن شاء الله يعني بس كأبو وعود وك يعني إنسان لك مكانتك يعني في عيلتك أكيد فالأبناء شنو الشيء اللي عندك يعني إحنا كانت عندنا عيوزنا أو ديدة تعطينا علوج تعطينا حلوة تعطينا شيء صغير شي في يدها الرجاجيل شنو يعطون الأبهات الكبار أو حضرتك الحين
1: يعني الحين ولا ايش كنت اخذ
0: لا الحين ايش تعطي
2: انت ايوه قبل انت كنت تاخذ
0: تم محافظ على صوره الابو العود او الكبير القدر اللي في المنزل
1: شوفي أنا يعني يوم كنت صغير كنت أروح حق عمتي، عمتي كانت يعني تعزمي وايد، فكانت تعطيني ريال يعني أحصل بين الخردة في ورقة كذي حمراء، الريال الحمر أول ما طلع.
2: والله أحس إنه كان في بركة ويشتري تشتري فيه أشياء وايد. أنا لحقت عليه صح اللي
0: يبتيه. لا
2: لا ذيك الخمس ريال اللي كان فيها خروف صح.
1: أنت تدري لا الخروف في الخمس ريال.
2: إيه لا لا أنا لحقت على
1: لا شوي ال الأربع نوت كنا نشتري فيها خبر شو عاد لا تضحكون. كنا خمسة نتحاطط عشان نشتري غرفة
2: يا الله والله كنت وايد
1: مستانسين محققين انجاز يعني
0: اوكي ويدور عليكم كلكم هالغرشة يقمى يقمى يعني
1: كل واحد اي تمر بالعدل كل واحد يقمى يقمى يقمى لين تخلص
2: انزين الفيروسات
0: شوف اللذة شوف اللذة اي فيروسات انت بعد هو يتشفقونها تقول فيروسات هاي متأثرة الدكتورة عندنا
1: أيوة الحين عاد ولا البيالة ذي لا أنت شربت منها اسمح لي ما أقدر أشرب منها أول البالدي مال الماي محطوط يم الحب
0: إي نعم
1: الكل يغرف ويشرب عادي يعني وهذه ترى هاي اللي كانت تعطي مناعة طبيعية
0: صحيح
1: حق الجسم فما كانت تفيدنا أمراض يعني.

0: فلأنه كان يوم جمعة ومسكر وحنا بنسافر، قالوا لي مالك إلا تروح له في بيته، هو المصنع عنده في البيت. فرحنا البيت لقينا قاعد يسوي الحلوى والمكان حار، وطبعا
1: لا لا تقول سكت يا اخي انت، انا اقول لا تقول لا تكمل.
2: لا كمل كمل استاذ،
1: مو قادر اتخيل المشهد.
0: انتم ما تستعملوا انتم بالضبط.
2: لا لا انا عادي تعويت من المقاطع اللي تشوفها في الهند.
0: المهم ان البخار اللي كان يطلع من الحلوى كان طبعا محول الغرفة إلى تنور، ففي زهوي كان مار وطب في الجذر هو يدور، الولد يقول حق أبوي يبا ترى في زهوي طب، قال أسكت الناس ما يدرون يحسبون أصلوم
1: والله العظيم،
0: وخلطه والناس قالوا ولا يدرون عنه. فهذه أصلا تعطي مناعة يعني حق الناس. من السوالف اللي صراحة الواحد يعني يتذكرها ويكون سعيد، يعني ما يقول ويل وين ذيك الايام، لا بالعكس كانت ايام حلوه وكانت ايام يعني على الاقل كنا نتحرك، كنا يعني الواحد عمره 10 سنين في انجاز في حياته، سوى مغامرات لعب كوره، كنا مثلا نخاوف المياه اذا طق المطر ويدخل في رينا مسمار قزاز وتمشي الحياه يعني.
2: في الله يسلمك يعني وهرجك على متمة، في قطر، في فرجان واجد في المناطق الشمالية ولا حتى الجنوبية وغيرها من القرى اللي في دولة قطر، وبعض المناطق ترى عادهم ربات عيالهم هذه الربا من عمره سنتين ثلاثة غلوا مع خوالة ولا عمامة الحلوين يعني، وهذا هو. وصراحة لقيت عندهم شجاعة وجرأة وطلاقة لسان يعني أضعاف أضعاف الأبناء اللي معزولين في المنزل.
1: صحيح.
0: شوفي أنا في هالمجال بقول لك على سالفة.
2: أسلم.
0: أنا كنت الله يسلمك في مرة قاعد أدرب أطفال في مدرسة. المدرسة هذه في فريج المناصير.
2: نعم.
0: والأولاد خامس سادس يعني. وطبعًا هالسن ذي الواحد عنده طاقة زايدة.
1: صحيح.
0: فدايمًا تتعب وياهم عشان تهديه عشان توقفه عشان يسمع عشان ينفذ. لين في يوم كنت انا جاي من بروفا في مدرسه البنات ويت عندهم الظهر، طبعا يعني التعب واصل حده، فقمت عصبت عليهم قلت لهم انتم يعني انا ضيعت وقتي وياكم بس انتم ما تسمعوا الكلام، انا بروح ادور لي مدرسه ثانيه. وانا جاد وانا طالع المدرسة كانت تصيح تقول لي ما يصير، قلت لها خلاص أنا تعبت وياهم. لحقني واحد منهم قال لي يا أستاذ الهون أبرك ما يكون،
1: الله
0: تحط حالك حال أطفال.
2: أنا
0: تسمرت في مكاني، هذا الطفل قاعد يعلمني يعني على شيء، يقول لي لازم تكون حليم ويكون عندك سعة بال. على طول رجعت قلت له أنت شو اسمك، قال أنا اسمي فلان بن فلان. وين جاي بذي الكلام؟ قال هاي كلامي. قلت له شلون كلامك؟ هاي كلام واحد عمره 60 سنة. قال لي أنا أطلع من المدرسة ياخذني جدي على البر.
1: الله
2: جدي صحيح.
1: حلو.
0: ولا أمسك تلفون ولا لي علاقة بال هاي، هناك أتعلم السنة يعلمني شلون أسوي القهوة وشلون أذبح حق الضيف. عمره 11 سنة. احنا على فكرة في قطر للحين الحمد لله يعني احنا بخير ونعمة.
1: صحيح.
0: يعني المجالس لا زالت الى اليوم تلعب نفس الدور اللي كان تلعبه في السابق.
1: وهذه دعوة يعني يستمرون لين الحين، يعني العكس اخذ ولدك ولد اخوك خلى موجود معاك في المجلس. طبعا احنا نقول اكيد للي موجودين في المجالس انه يعني بعد نحط في عين الاعتبار انه في اطفال موجودين في بعض الكلام في بعض الامور الى اخره. العكس يعني الواحد ممكن مثل ما قلت موقف بسيط الطفل على طول يحفظه ويحفر يكون محفور في ذاكرته. فيعني لا إن شاء الله هالعادة أو هالطريقة في التربية أي ما تنقطع أبدا بإذن الله تعالى.
0: شو أختي المجالس يعني فيها التزام، يعني دائما اللي يفتح مجلس يكون عنده ذي الموضوع إن الضيوف اللي عنده يعرفون أنهم داشين مكان

0: أن يعتبر رسمي، كأنك داش يعني إدارة حكومية، كأنك داش في لقاء تلفزيوني، في لقاء إذاعي، يعني يكون عندك ضوابط
1: صحيح.
0: ذاتية شلون تتعامل مع اللي موجودين. فتحفين حتى النقاشات اللي تدور كلها تدور في مواضيع حيوية، مواضيع الساعة، مواضيع رياضية، اجتماعية، ثقافية، كلها يعني فيها فكر، والطفل يتعلم حتى طريقة الكلام،
1: صحيح
0: يتعلم
1: صحيح
0: شلون يتحفظ ضيف، يتعلم شلون يعني يتعامل مع الموجودين، ويعطي كل واحد مقامه، الكبير لاحترامه، واللي في مثل سنه له طريقة في التعامل. فهذه الحمد لله يعني لا زالت قطر تحتفظ فيها، وأنا طبعا أنت ما تحس فيها إلا إذا طلعت برا قطر.
1: صحيح.
0: تحصل مثلا جيرانك في الخليج يقول لك يا أخي أنتم ما شاء الله للحين يعني متقدمين وايد عنا، لكن متمسكين بجذوركم.
1: صحيح.
0: فهذه طبعا أكبر وأفضل شهادة تسمعها يعني من ناس حسوا وعاشوا التجربة ويانا. أي شوف الطفل عمره 10 سنين ما يحب يقط، ما يحب، ما يرضى يقط الغترة، يعني
1: صحيح
0: يحس
1: صحيح.
0: إن هذه جزء من شخصيته،
1: من هويته بعد.
0: فهي يعني هذه من الأشياء اللي الحمد لله نفتخر فيها يعني.
2: الحمد لله.
1: طيب يعني ما شاء الله ذكريات جميلة، والحديث معك شيق جدا أستاذ فيصل. بالفعل يعني لو بغينا ننتقل إلى المجال الفني ومجال التلحين، في أعمال أخيرة قدمتها أستاذ فيصل ودنا يعني تكلمنا أو تحدثنا عنها،
2: ناخذ لمحة.
0: أنا من تقريبا أسبوعين كان في عندنا حدث مهم اللي هو دورة الألعاب الخليجية الرابعة.
1: أيوة.
0: هذه يعني كلفت أني أقوم بعمل حفل الافتتاح،
1: ما شاء الله،
0: والحمد لله الله وفقنا، يعني لقينا مثل ما تقول يعني إشادة من دول الخليج، من الناس اللي شاهدوا الحفل، رغم ان الوقت كان ضيق لكن الله وفقنا الحمد لله وقدمناه. فكنت انا مسوي في السيناريو والالحان والاخراج مع فريق العمل اللي عندي، والحمد لله لقى القبول. واذا تبغون بزودكم ان شاء الله ببعض الاغاني من الاوبريت
2: ان شاء الله. بهذه المناسبات الاعياد حضرتك يعني أخذت هذه التجربة، قدمت أي عمل؟
0: أكيد يعني من أول عمل عن العيد قدمته مع الشاعر المعروف أخوي مبارك فالح العجلان سنة 92، كانت أغنية للشعب للقيادة يلا عساكم العوادة، يمكن إلى اليوم تنذاع في إذاعة قطر. وفي المناسبات ما يصير نغيب، لأن هذه هاي دور
2: أكيد أكيد أنتم يعني دائما موجودين، لكن إحنا والله أحيانا نفتقد بعض الأعمال المعنية بالعيد تحديدا. يعني نلقى الحين هذه الأغنية المجددة يا العايدة، وفي كم من فنان اجتهد لكن ما هو بذاك الكم الكبير.
0: والله أنا سوي في عيد رمضان سويت أغنية جهة معينة بس ما شفتها للحين، ما أدري إيش السبب. يعني جهزت وعطيتهم إياها وشكلي بعطيهم لين العيد الجاي، إذا ما نزلت بنزلها واللي فيها فيها.
2: لا إن شاء الله إذا صوت الخليج تشاركنا أعمالك وإحنا ما نستغني عنك أستاذ.
0: هاي صوت الخليج يعني بالنسبة لنا الملاذ الآمن. طبعا أكيد الإذاعة الأم إذاعة قطر كان لها دور كبير ذيك الأيام أنها فتحت لنا الباب عشان نطلق العنان، يعني أفكارنا أنها الموسيقى أنها تطلع وتنتشر. بس صوت الخليج صارت تخصص في مجالنا، يعني إحنا لقينا القطعة الذهب أو قطعة الألماس من خلال صوت الخليج. إحنا طبعا كل الشكر للقائمين على الإذاعة يعني بالفعل الرائدة والغراء اللي قاعدة تفتح لنا المجال، وأشكر أخوي وزميل المهنة الأستاذ محمد المرزوقي اللي ما عمري لجأت له وقال لي لا. يعني كان عندنا عمل حق عمل مشترك بين الجزائر. فلجأت له وما قصرت، احنا ابواب الاستديوهات وعملنا العمل، واعتقد ان انتم اخذتوا نسخه منه. ف يعني الملعب الرحب حق الموسيقيين صوت الخليج، صوت الخليج افضل كثير علينا يعني،
2: وانتم تستحقون بلا شك.
1: صحيح،
2: الشكر لكم ايضا.
1: والله استمتعنا معاك بهالحوار الشيق والجميل، وان شاء الله يا رب تكون لنا فرص اكبر واكثر ونتكلم عن تفاصيل اعمق مع الملحن والاستاذ فيصل التميمي. شكرا جزيلا لك.
2: كل الشكر لك وكل عام وانت بخير.
0: شكرا لكم مساكين قاعدين الدوم
1: معيدين معاكم مبسوطين.
0: لكم الجنة ان شاء الله.
1: الله يجزاك خير. امين اجمعين.
0: السلام
1: عليكم.
2: عيدك مبارك.

0: عيدكم مبارك من صوت الخليج وعساكم من عوادة كل شيء في العيد حلو. تريقتي أنا يعانى؟
1: لا والله ما تريقت يا روضة. عقب ما نخلص بروح نتريق مع بعض.
0: وين؟
1: يبينا جيمر وكاهي يبينا صح؟
0: عشت يدك يا زين إبراهيم. هذه من الأكلات العراقية. وإحنا صراحة نعرف الجيمر بس ما كنا ندري وش هو الكاهي.
1: الكاهي أنا على بالي شاي يعني.
0: أيوة أنا بعد
1: شاي كاهي
0: بس هو شاي يقولونه. طلع مثل الفطير المشلتت.
1: صحيح.
0: أنت قلت جيمر وكاهي وبعد شنو؟ ولازم بالصمون. شنو بالصمون؟ يعني على كيفنا. إيه تشوفي طبعا حول العالم المائدة العيد من البداية اللي هي المائدة الصباحية اللي احنا نقول عنها الفالة.
1: صحيح.
0: إلين غدا العيد. الغدا العيد صج إنه ثابت لحم لكن بعد لطريقة طبخ مختلفة في, في, في, في الدول كلها. وإحنا نبي مو بس اللي في قطر وخارج قطر شاركونا هذه الرحلة على 440-30 ألف وعطونا فكرة شو اللي يعني جهزتوا وذهبتوا. يمكن الحين مو بالكل يطبخ سلسبيل فالة.
1: لا ما شاء الله اليوم بيتنا لا والله من الصبح والوالدة الله يعطيها الصحة والعافية في المطبخ.
0: شنو يعني
1: تدو إفطار أي خلاص الحين خذوا يعني ذبحوا
0: تحية لها الصراحة تسلم يدها كل الأم
1: والله الله يعطيها الصحة والعافية
0: والله المطبخ.
1: بعدها نقول لها يعني ارتاحي ما تقول لا لا لا ما بي العكس والله مع تدريم والله كبار القدر كل ما ريحناهم العكس ممكن احنا ننظرهم العكس هو يوم الشخص يتحرك وتدخل المطبخ وتشتغل صدق ان احنا يعني نقول ما نبيها تتعب ولكن احسها تستمتع وهي مثلا في المطبخ
0: اصلا ما بتخليك
1: ما راح تخلي
0: ما تقدر
1: ما راح تخلي
0: تحس ان هي لازم الله يحفظهم يشوفون. وانا بصراحه اقول شكرا لكل ام والكل يد والكل اللي فعلا يعطي روحه وإحساسه وجهده في هذا اليوم السعيد.
1: صحيح.
0: وإنه يكون في البيت في بركته من أكله أكيد. من طبخه من ترتيب. إيش رأيك نروح العالم مع مها الزامل؟
1: مها الزامل اليوم عدت لنا
0: تحية
1: فقرات
0: أيضا
1: لبدرية
0: محمد
1: أكيد لهم كل الحب والتحية. بما أن احنا كنا نتكلم عن العراق فأعدت لنا هالفقرة الجميلة تقول فيها يشتهر العراقيون بالاحتفال الجماعي بالعيد من خلال الزيارات العائلية والتجمعات الكبيرة وتضم الموائد العراقية. ونبيك تصحح لنا ها وتقول لنا أو تشرح لنا يا إبراهيم العزاوي. يقول أو تقول الأطباق العراقية الدولمة والقوزي قوزي صح
0: قوزي.
1: أوكي والتشريب بينما تقدم الكليجة قوزي. العراقية الشهيرة
0: قوزي
1: أدري. أيوة أوكي بينما تقدم الكليجة العراقية الشهيرة بالقهوة العربية للضيوف. عاد إحنا نبي نجرب يا إبراهيم
0: صبري شرحي
1: أيوة شو أشرح
0: القوزي والما ورقعنا أيوة. القوزي هو الخروف الصغير ولا شنو
1: ها
0: وي
1: يلا إبراهيم اشرح لنا قلنا لك ادخل معانا
0: سلق ومحاشي
1: الدولمة
0: شفتي غير يعني
1: دولمة مو
0: ورقعنا بزين شو سوي انا اشوفها هيك انزين يلا
1: القوزي
0: ها
1: الكليج
0: انزين شنو القوزي
1: شيء سويت
0: رز
1: ولحم
0: انا اقول انا عارفتها وبتيت وبتنجان
1: ما شاء الله
0: والتشريب معروف يعني
1: اوكي فهاي لذيذ. من ايه لا لازم يعني احس ان هالاكل
0: زين شنو السويت
1: الكليجة لا قال لا الكليجة لا مو سويت
0: لا بسكوت ابو فيها
1: ايه المحسن
0: سويت يعني
1: ايه صح اوكي كليجة كليجة
0: كليجة
1: كليجة كليجة
0: انزين
1: يعني اليوم تعلمنا جميلة. منك يا إبراهيم العزاوي ما قصرت. فننتقل أيضا إلى اليمن مثل ما أعدت لنا الزميلة يتميز العيد في اليمن بالأجواء القبلية والاجتماعية الأصيلة بحيث يجتمع وتجتمع العائلات وتقام الولائم الشعبية ومن أشهر الأطباق اليمنية المندي وسلته إن شاء الله أكون قريتها صح والزربيان هذا لذيذ جميل يعني أنا مرة جربتها إنزين لأول مرة يعني واحدة من زميلاتي قالت لي عنه لذيذ شيء طعمه شلون أقول لك هو دياي يعني بس مطبوخ بطريقة لذيذة يعني ما المشكله
0: لان انت ما طبقتي نظام الطيبات ما في نظام
1: لا الله يرضى عليك
0: ولا انا مثل ما قال الاستاذ فيصل ما عندي مشكله في الحياه
1: لا لا
0: اهم شيء اتلذذ
1: الطيبات
0: والساعه 8 9 اوكي اوقف اكل وركب على كيفي
1: اي الدايت العادي بس هذا نظام الطيبات اللي صراحه يعني نظام فاشل
0: لا وفي العيد بعد
1: وغير ليش. علمي وفي العيد لا لا لا فالزربيان حلو جميل
0: انا والله من اليمن احب العريكه موجوده
1: العريكه اي لا ما حطت لنا العريكه
0: احبها احبها
1: الحلويات والكعك اليمني فيعني
0: انا احب الكعك والغريبه عموما ايه. ويانا اتصال
1: صالح
0: صالح
2: السلام عليكم عيدكم مبارك
1: عليك تبارك
2: ايامكم سعيده كل سنه وانتم طيبين
0: وانت طيب وبخير الله يسلمك شلونك يا ابو محمد؟
2: الله يسلمك الله يخليك ينعاد على الجميع ان شاء الله حكامنا وشعوبنا وجميع دولنا بالخير وبالسلامة ان شاء الله
0: امين وينك في يا ابو محمد؟
2: والله انا في الحميدية الحين
0: هلا بالكويت وهلها
2: الله يسلمك الله يخليك
0: الصوت صوتك هني وبارك للي تحبه ويانا
2: والله للجميع للجميع جميع شعوبنا وحك حكامنا وشعوبنا والله يكتب الخير والسلامة للجميع للجميع المسلمين إن شاء الله
0: آمين يا أبو محمد
2: وكادر البرنامج لكم أنتم خصيصا
1: الله يجزاك
0: جعلك تسلم يا أبو محمد ذكرياتك الجميلة اللي لحين ما تنساها وش هي من أول فريج سكنته من أيام أنت عمرك 7 سنوات
2: من أيام 7 سنوات كنا ساكنين الشويخ
0: نعم
2: يعني الحكي هذا بالسبعينات أول السبعينات كان عندنا سوق الجمعة وتخبري ما في سيارات نروح حديقة الحيوان كانت في العميرية مسافة تقريبا أبو 10 كيلو بس ما في بنيان فتشوفينها على امتداد البصر طبعا احنا عيال عمنا وإخواننا يعني من 7-8 سنوات أبو 11-12 سنة كبيرنا على قولتهم
0: نعم.
2: وعقوب خيطان نحول على سينما غرناطة هذا أيام العيد نأخذها من الصبح للعصرية المغربية لا ما نطول المغربية نخاف بالليل طبعا ماكو شيء أول السبعينات قبل خلاص الليل خربس ماكو شيء
0: ما قصرتوا تايلون من فير الله ما شاء الله
2: هذا قبل أطفال ما عندنا شيء يعني
0: أحلى شيء أحلى
2: شيء ساعة 7-8 والكويت فلة يعني الكويت حلوة بشكل ما تصورينا يعني
0: أصلا هي بدون شك يكفي ناسها أنتم ذهب الله يسلمك
2: الله يرحم والديك على العموم مشكورين سلم وتسلمي
0: الله يحفظك
1: تسلم
0: هذه الوناسة وسعة الصدر لذكريات موجودة ترى على فكرة عيالنا يعني ذكرياتهم بعد حلوة لكن احنا نوصل رسالة من خلال برامجنا كيف تكون هذه الأيام المباركة فعلا فيها تفاصيل خاصة
1: صحيح صحيح يتركون لهم ذكريات جميلة يتذكرونها مثل ما الحين احنا قاعدين نسولف ونتكلم ونتذكر هالذكريات يعني ما نبي حياتهم تكون يعني عبارة عن ركود ما فيها فعاليات يعني قلت يطلع من الصبح ويطلعون في جروبات ويسيرون ويطلعون من منطقة إلى منطقة
0: عندهم جدول بس يساعدونهم يعاونونهم على طاري الأستاذ فيصل التميمي يوم يقول يعني نلبس لنعال من وين لوين أو الثوب مثلا والزبرة والكشخة من وين لوين مثلا في الثمانينيات احنا كلها بعجفة
1: ايه صح
0: فلن استشور الشعر ولا استوى بريسم ونزل يتكتكت اقول ذاك اليوم ابد ننعش ليل نهار
1: القدله اهم شيء القدله
0: والله مره من مرات يا بلفت يبون يقصونها لي وانا تفلسفت يعني عقبهم ما ادري على بالي
1: اهم شيء الحركه هذه كلنا سويناها
0: استويت عنز
1: بس كلنا صار فتره ما صار
0: شمس ليش لا هم يشوفونك ما يضحكون يكملونها كفخه
1: اي اكيد يعني غير ان احنا كنا نسحب الشعر ولو نحط عليه ماي يعني يزعم انه يعني
0: بس
1: بس والله اشكالنا كانت حلوه تينن
0: نعم
1: معنا ايضا اتصال من عبد الله من سلطنه عمان يا هلا مرحبا اخوي عبد الله
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يسعد الله في هذا اليوم يوم الجميل يوم أول أيام عيد الأضحى المبارك في داع الصوت الخليج في دوحة الجميع
1: الله يعطيك الصحة والعافية يا أخي عبد الله وكل عام وانت بألف خير من وين تكلمنا في سلطنة عمان؟
0: الوالد ناصر
3: والله أكلمكم من طال عمرك من سلطنة عمان محافظة جنوب الشرقية ولاية الصور الذي هذه على البحر
1: يا هلا وسهلا. انت اللي دائما تتواصل معنا على الواتساب صحيح؟
0: اول تهنئه اليوم من عنده.
3: نعم
0: انت اليوم متواصل ويانا؟
1: لا لا هذا مستمعنا. أه. ناصر، ناصر بن محمد. لا
0: الوالد عبد الله بعد دوم يتواصل ويانا.
3: انا كنت اول اتواصل معاكم لكن عاد لما رجعتوا على الاتصالات. نحن نحب الاتصالات اما يعني على حسب الرسائل. نحن يعني
1: صوتك مميز والله،
3: كبار سن يعني ما نعرف نعبر في الواتشاب وفي الرسائل هذا.
1: الله يجزاك
3: الا فيه. عندكم الزميل الولد علي خاطر النقادي من نفس الولايه.
1: اي صحيح دائما متواصل.
3: اربع اسمايات التهاني من فضلك.
1: ايوه اكيد تفضل تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني ويسعدني ان اتشرف الى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر الشقيقة بهذه المناسبة الغالية وحلول عيد الاضحى المبارك وايام عيد الاضحى المبارك. انا ارفع التهاني والتبريكات الى سمو الامير تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر، وارفع اسمايات التهاني والتبريكات سمو الوالد حمد بن خليفة الثاني والى ولي العهد عبد الله بن خليفة الثاني وجميع المسؤولين وموظفين اذاعه صوت الخليج اجمل التهاني والتبريكات والشعب القطري في دوحة قطر الشقيقة. وهني بنتي هناك معيدة هذا العام بواسطة اختبارات يعني.
1: بنتك تدرس في الدوحة في قطر؟
3: هناك وهنيها
1: ولا وين يا
3: عبد الله المشرفي وايضا ود عمي راشد بن سالم راشد المشرفي وجميع الشعب القطري والمقيمين في دولة قطر الشقيقة. نهنيهم بهذا العيد ونهنيهم بيوم عرفة ونهني بالحجاج قطر يتقبل الله منهم إن شاء الله صالح الأعمال ويعودوا إلى الدوحة بصحة وعافية وسلامة.
1: اللهم
3: من سلطنة عمان ضد جنوب الشرقية ولاية الصور عبد الله بن ناصر بن راشد المشرفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام، كل عام وانت بخير.

0: طبعا كل التحية والشكر لمستمعينا بسلطنة عمان وتحديدا عبد الله بن ناصر اللي دائما نكون سعيدين بسماع صوتك، ودائما نترك لك المجال يا ابو ناصر ان انت تهني وتعايد وتبارك بعفويتك بقلبك الطيب، فجدا سعيدين بسماع صوتك وان شاء الله تحياك وصلت للجميع.
1: واحنا على طاري الخصوصية، تهنئة الوالد عبد الله خاصة لها طابع خاص،
0: صحيح
1: يعني ما شاء الله، الله يطول بعمرك يبا، وشكرا لكم وكلكم وين ما كنتوا شاركونا تهاني العيد على إذاعة صوت الخليج على 440-30,000، فتح الخط 00974 عبر الهاتف، وأيضا نفس الرقم على الواتساب، وأيضا مرحبا بكم على تطبيق إكس. من ذكريات العيد ان احنا عندنا تواصل غالي، دائما كنا يعني لا حضوره ولا بصمته مع الوالده والسيده الباحثه ام خلف موزة البدر. يا مرحبا
2: حبيبتي، يا مرحبا ويا مسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك،
1: مبارك يما،
2: مبارك، كل سنه وانت طيبين.
0: وانت طيبه والله، يديم هالصوت الجميل،
1: لا خلا ولا عدم يما، صوت صوتك
2: تسلمين ان شاء الله، يعلش تسلمين
0: نديت روحك.
1: نعطيك الحين المايك ونقول لك اول شيء هني عقب بنسولف
2: ان شاء الله. والله اهني قطر وكل من عايش على هالارض الطيبه، وهني الشيخ تميم وأبو حمد، أهنيهم كلهم والأسرة الحاكمة، وأهنيكم أنت يا صوت الخليج، وأهني عيالي كلهم، وعيدكم مبارك وكل سنة وانتم طيبين، والله يعود علينا وعليكم إن شاء الله السنة وكل سنة وإحنا بصحة وبعافية إن شاء الله، وعلى الأمة العربية والإسلامية.
1: اللهم آمين. يما إحنا مع صوت الخليج عشنا وياك ذكريات وايد غالية، وكل مناسبة ما نقدر نستغنى عن صوتك، لأن أنتي الماضي والحاضر، وأنتي مربية الأجيال اللي معاك وشاهد،
2: وأنا الحاضر
1: والمستقبل إن شاء الله، الله يطول في عمرك
2: إن شاء الله يا رب. قلت الله آمين. الله يا ماضي الجدود، يا زمان مضى ليك يعود، ماض نشتهر بالكرم والوفاء والجود، وما يلسن دارت فيه الدل مصحوبة بالعود، الفي يزرع والسيم ممدود، والعذارة تمرح فيه بالصقلة والمدود. الله الله, الله. يا ماض الجدود، يا زمان مضى ليت يعود، اللي ما لأول حبيبتي ما لتالي. احنا اهل الماضي، احنا اهل الماضي وهل المستقبل، احنا يا يمة احنا الحريم الكبار اللي نحبه. اسمعي يا حبيبتي، يقول لك عيد الضحايا عيدوا بيه على الهير، كلها صبيان انت يا الريل مياديف، ويا ناخذهم لا صلب عليهم ترى البحر

0: يا بحر
1: دوب يا بحر. هذه يا
0: يمه
1: السنه هذه الموسم موسم القوس. شهر خمسة القواويس راحه والحين ما حد في الديره الا شوي يعني من الريايل، والله كلهم راحوا القوس وعيدوا على وين؟ على الهيرات.
0: نعم.
1: هيرات اللولو، وهم يدورون اللولو والمحار، وتذكرون عيالهم وتذكرونهم الأضحية وتذكرون الحيابية، ويعني تعرفين عيوناتهم أدخر من الدموع لما يطلع عليهم أهلهم وفراقهم. وراد هذه يا يمه راحت هاي الأولى هي علينا مع بعض في فرج واحد، هذه رايح وهذه جاي وهاي هذا مخزن العيدية وهاي خشينها لهم عيدية على قد الحال، عيدية على قد الحال، الثياب على قد الحال، أشياء على قد الحال يا يمه، ما عندنا فخفخة ولا شيء لا. وتشوفين صوت الخرفات تسمعينها في البيوت ولا تكرمين والسيارات تسمعينها، وهذه يضحي وهذه يشرف على ضحيته وهذه يمسح على ضحيته. والحية بيه في الليل البارحة والله قطناها احنا، لكن والله قطناها في البيت هني، ما حد يروح معنا على البحر.
0: ياه افا يا ذا العلم، ما كلمتيني عندك رقمي يما؟ اوديك واودي مندوبك افا عليك.
1: هاي ما
0: اوديك واودي مندوبك، انت وين محلك بايك تلفيني لي؟
1: انا والله في المعموره
0: غير الصخاع نبو، انا في فريج كتاره مشاهد المايه، اوديك وتشاركين معاي ونسوي فعاليه
2: معاكم. خذوني معاكم بعد
1: تشاركم تروحون واسحب نفسي معاكم.
0: ابشري
1: هي زرعينها ومستويه ومعشينها ومقادينها ويعني مخلينها بس اللي في البيت، فقمرت هي بي صارت هي وياك هي على درب الحنان يشربي من ماء زمزم ويشربي من نقعة الدم اللي هي نقعة الخرفات وماء زمزم اللي في مكة.
0: ايه الله عليك.
1: كيف قديتك نهار عيد؟ لا تدعين علي ولا على امي ولا على ابي ولا على اخوي. مع السلامة يا حياتي بحيني وبرزمتي، وأما أنت الله يا حياتي تبي قطناها في البحر وقطناها في البحر وإحنا مستانسين، وصار عقب قمنا نغني عليها أغاني العيد وأغاني المرادة.
0: أعطينا مرادة يما لا خلا من صوتك.
1: أقول لك مرادة؟
0: إيه
1: إن شاء الله يما. مشرج ورايح يا ذا القمر ياللي مشرج ورايح، مرقد في البرايح سلم على اللي مرقد في البرايح، وعلى الغاب طايح متوسد بشته وعلى الغاب طايح، مجلس عندي بابي الشيخ بو مشعل مجلس عندي بابي وما

0: عرسنا العيد كلكم يا الحيات بنات الدوحة كلكم يا الحيات ما فيكم رديات عشر بخت من قال فيكم رديات أمري
1: الله يباب يباب الحين
2: فديتك والله يوم خلص
1: لا خلاص من هالصوت
0: قلبكم كلكم يا أهل الخليج
1: والله لا يغير عليك يا يمه ولا يحرمنا صوتك ويخليك لنا وانتي وكل كبيرات القدر.
0: يقول لك سلوادي جلوج سلوادي نزل فيك مو مشعل نزل فيك يا ذيب يلي في اليد الحجر والعشب دونه طاله تغطونه يرعب ومشعل ولا عسر ربع على الشدات ينخونه.
1: كفو كفو الله
0: والله اللي عاشوا في قطر عيش مستهل بكادو يرعونه وسلوادي شل وجبه سلوادي
1: الله. انت لك ذكريات حلوه يعني انا بتكلم عن البنيات في الوطر المضى البنيات وانتو حليوات يعني في ذاك الجيل شلون كانت الاجواء اصلا العيد عندك وين تدورون انت في الفريج البدر يما
0: اي ما امهاتنا يخيطون لنا سبع دراريع لان عيدنا احنا لو سبع ايام
1: عيد دراعه قلبيه ولا بحياصه
0: امي
1: قلبيه ولا حياصه
0: لا يا حياصه يا شو اسمه جلبيه
1: اللي
0: بتحصل لنا يما ما انت فسد ولا نقول لابويا
1: هذا هو ما لنا راي
2: احد يتشرطون
0: حق العيد الحمد لله وبخندنا تذكروا من ملابسنا اللي من تحت فيعني احنا نستانس بهم وكل يوم نلبس لنا دراعه دراعنا ارخاص ما نشتري الغالي الغالي لا لا دراعنا ارخاص زينين وحلوين ومكحلين احنا ومحنيين هذه زينه مثل الاول والبنات اللي شويونها كبار يحطون لهم مشموم في
1: العجفة
0: ونطلع العصارين عادي نعايد والبنات مستنسين وفرحانين يبرزون ثيابهم من في الليل يا يمه
1: يعني الحمد لله
0: بعد تحفية والثوب والقطرة والعقال اللي يحصل
1: انت
0: المسجد الاول مسجد العيد
1: انت اي فريج ما ذكريني اي فريج البدر صح؟
0: لا انا كنت فريج الهتمي
1: اي عدل
0: الهتمي احنا بعض يما الاول
1: مبنى.
0: البدر البناس العسيري خليفات الهتمي مقولينا كلنا يعني فرجان احنا بعضنا البعض النصار كلنا يعني مو بعيد وايد يعني مو بعيد
2: وكنتوا تطلعون وتعيدون يما صح؟ تطلعون وتعيدون عادي من الصبح
0: من الصبح من يقوم ابو يروح صلاه العيد قمنا معاه
1: من غبشه ها؟
0: من غبشه
2: يعني حتى البنات يطلعون عادي يطلعون يعيدون
0: بعدنا هناك لين تنفتش الصلاه
1: شفتي؟
0: لين نفتش الصلاه يلا اول شيء مره فرج خليفات ونعايد عليهم ولي خلصت فرج خليفات يعني فرج الهتمي ورايح وين عقب خلطه ويعني فرحانين
1: والعيديه وايد ولا نصيص نصوص ولا ريالات
0: أربع عنات هونتين قرون يعني الحمد لله
1: الحمد لله خير وبركة قنوعين قنوعين
0: شوخ
1: شفتي
2: خمسة ريالات
1: ما فوقها فوق ذاك اليوم
0: وايد وايد يا يمه ويجيب هالبيت وإحنا مستانسين وفرحانين ونهار ثاني نروح حق أهلنا وحق جماعتنا نروح بخيرة حق أهلنا ونروح الوكرة حق أهلنا ونسير عليهم نتغدى عندهم أو ما نتغدى على رأيك يعني ونرجع وعقب نهار ثالث بعد نروح نعيد والعصار نطلع نسوي المرادة والريايل يرزفون في مكان شوي بعيد في براحة بعيد عن الحريم والحريم بزينتهم بحالاتهم البنات الكبار الحلوين ونردح الحمد لله لا يعورنا سدي ولا يعورنا
2: سدي ما شاء الله
0: هو عيدين يا يما يجون نفس السنة عيدين احنا يا المسلمين
2: صحيح
0: فلازم يعني
2: الواحد يستمتع
0: ويستانس الحين ما حد يعني انا الا بس خلف وراشد
2: فديت روحك
0: فاطمه بخاف عليك، بس هذا انا قاعده في الصاله انطر احد يجيني
1: بيونج بعليج بيسيرون عليج.
0: انا فاله بارزه، فالتنا بارزه، انا فالتنا الاول وفالتنا الحين كريمه. الاول نسوي في البيوت.
2: اي الحين كل شيء
1: شنو تسوين؟ شنو تسوين؟ شنو طباخك؟ شنو ريوقك؟
2: الله
0: الخبيث، البلاليط، النشا، الحريث، هذا العيد نسويه ويتجمعون على العيال كلهم
2: ما شاء الله،
1: وكله بالدهنه القطريه، بدهنه البقره،
0: السفره وحطينا عليها اللقان واول صحن العود، جمعنا وقعدنا مشاهدين وناكل والحمد لله وقلوبنا فرحانه، ما فيه الا الوناسه.
2: صحيح،
1: دوم يا رب، يا رب دوم يا رب،
0: ما فيه الا الوناسه يا يمه، ما ضيق على نفسنا، لا
1: اهم نصيحه هاي
0: مثل الزمن هذا، لا الحمد لله والشكر لله، اسكام جات يوم يومين وراح خلاص الحمد لله وتكيف البحر نروح تسبح نقط حياتنا في البحر ونسوي القرنقعو في رمضان ونسوي النافله في شعبان وفي رجال، واحنا عندنا مناسبات يا يما حلوه، مناسبات كلها مرتبطه بالدين. أيه الدين صحيح. احنا هالدين أيه. نتعلم عند المطوعه، ندرس عند المطوعه، نخاتم عند المطوعه.
1: ملامح الوالده كثيره
2: اي والله
1: ما شاء الله عليك،
2: يعني اعطيتينا صور جميله وعشنا معاك، فديت روحك والله ما تقصرين يوم خلص
1: يما. لا خلا منك، وبكلمك عقب البرنامج وخلي رقمي عندك.
2: مو بتروحون من وراي؟ اي راضه ريلي على عينك اذا بتروحين عند ام خلف انا معك.
1: اي اللي كنت اسوي وياك برنامج الطبخ، اول برنامج طبخ اذاعي زمن زمن 2020.
0: لا تتوج النفس ويا خذنا الحالي.
1: وينك يا ام علي؟ وينك يا ام علي؟
0: عايشين بعز وفخر في سلام وخير أهلنا عايشين، ماضينا راح لا يمكن يعود، نبركة في عيالنا تلقى الأمل، منفدة وبرواحهم أرض الجلود، كل شبر بالأرض يشهد بفعالهم، حافظين نفسهم وذيك العهود، وفي ميال السم عطرهم يفوح هالقطار وصدورنا وسع الفضاء، هالبحر هالبر في الماضي
1: السليم. عاشت ام خلف، صح الله لسانك، ولا خلا ولا عدم، وعيدك مبارك، وبنهديك غناء حلوة تصوخيها عاد الريدو عندك شغال؟
0: وي الريدو يما قاعدة أدور والله من صلاة الصبح أدور صوت من صوت الخليج.
1: زين أنت الحين حد عندك
0: الرواد ومعنا في كل مكان.
2: اي والله في كل مكان،
0: على البلوعه في المطبخ.
2: اي والله
1: زين عندك تليفون؟ عندك تليفون؟ عندك حد من عيالك احذانك ولا بناتك؟
0: اي عندي ممرض في امانه.
2: اي ممرض خلي تفتح. اي
1: تتكلم عربي؟
0: اي
1: انزين قولي لها تيوي تليفونك، تليفونك الشرنقه، تليفونك متطور.
0: وي يا رب سلمك تلفوني زين.
1: اي زين حلو. اعطيها اياه تغتشة تحط لك على تطبيق اكس
2: اذا ما عندك تويتر. بس الانترنت تدخل على جوجل. اي اعطينا اياه.
1: لا بدنا تحت الهواء.
2: لا
1: على تزر على الهواء. الو
0: هلا
2: كل عام وانت بخير.
0: هلو جود مورنينج.
2: جود مورنينج، هاي هاو ار يو؟
0: عيد مبارك مدام.
2: عيد مبارك. كان يو بليز مدام شي هاز اكس
1: ما ظنت
2: اكس بروجرام
0: راديو.
2: راديو اوكي، اوبن ذا راديو بوت صوت الخليج اور رايت اس كي ار دوت اف ام.
1: يو ار ناو اون راديو اور ابلكيشن؟
0: No, radio. She have radio, the old one.
1: Yeah, put frequency 99.0.
0: 99.0?
2: Yes.
0: Okay.
1: Okay, thank you.
2: Thank you so much.
0: You're welcome.
1: مع السلامة أماني. Bye. عيدك مبارك.
2: مع السلامة.
1: إهداء لك يا مخلف، إهداء لك، تصوخينا إن شاء الله وبنهديك غناء.
0: يلا هدوني وبسمع.
2: يلا حبيبتي.
0: اسمعها في التليفون.
1: اسمعي في التليفون اوكي ما عندك مشكله.
0: ان شاء الله
2: يا شاء الله
0: والله
2: يحفظكم ويعينكم. لا تنسينا من دعائك يما
1: يا بركه والخير كله.
0: انا ما انساكم والله العظيم. انتوا ربعي ربعي ما الاول انا على شو يسمونه يبر الفياض ما ادري وين راح وين ارى وين سماه.
1: تحيه له ولولاده انا دائما اسلم عليه ما نسيته اخونا احمد الفياض ابو يبر.
0: هم هو اللي عرفنا على صوت الخليج ربع الفياض.
1: الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله ويسلم عليه بعد الاستاذ يبر.
0: الله يحفظكم ان شاء الله.
1: كل عام وانتم بخير.

0: مشكورة أم خلاف، وهذه الأغنى لك من فرقة الخور النسائية. يعني إحنا للحظة فكرناها أنت تدرين قريب صوتها وصوت الفرقة حلو. إي والله، وتحية الخالتي موزة في الشمال ومعلي وكل كبيرات القدر، الله لا يحرمنا منكم يا الخير والبركة، وكلكم شاركونا هذه الرحلة على 440-30,000 الهاتف والواتساب وتطبيق إكس.
1: ونحب نذكركم أيضا مستمعينا بالفعاليات اللي راح تكون خلال أيام عيد الأضحى السعيد، ونتمنى إن شاء الله تنتهزون الفرصة وتستمتعون من هالفعاليات. كشف طبعا موقع قطر للسياحة عن عدد من الفعاليات مثل ما قلنا لكم قبل، في أيضا فعالية اللي هي سيرك مونتانا، أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط، عروض عائلية ساحرة في خيمة السيرك بمجمع حياة بلازا، وراح تستمر هالفعاليات فعاليات إلين تاريخ 31 مايو. فممكن هذه فرصة جميلة وطيبة إنكم تأخذون العيال وتستمتعون في أجواء عائلية وتحضرون هذا السيرك.
0: وانت صغيرة رحتي سيرك؟
1: لا
0: أنا لحقت على سيرك.
1: لا ما لحقت. أنا على حديقة الحيوان، يعني أنا بالنسبة لحديقة الحيوان هي كانت متعة.
0: ما اللي كانت أصغر مني
1: اللي كانت صوب معيذر، لا
0: إيه مناصير.
1: مناصير صح؟
0: صدق لحقت
1: عليها؟ إيه لحقت عليها.
0: تذكرين مكان الديبان؟
1: أتذكر حتى
0: ودوني وايد بيبي،
1: ودونا إياها حتى في المدرسة، كانت رحلة أمبلا، وحتى كانت تسكر في الليل.
0: الله مصدوم ويصير يعني إنه
1: لا ترى تمت فترة طويلة، فترة التسعينات كانت موجودة حديقة الحيوان. إيه
0: تدرين ليش عير صح كلامك؟ يمكن لأني أنا رحتها في الابتدائية، فكانت مثلا في الثمانينات
1: أي
0: مثلاً، عشان كذي على بالي
1: موجودة لي فترة التسعينات. موجودة فترة التسعينات.
0: والله أفتقدها. أنا أتذكر في 2007 قرأت خبر على أن بيتم تجديدها وافتتاحها وأبطل، لكن الحين اللي في الخور ترى تينن، ويكفي عندنا باندا.
1: اللي في الخور ما رحت لها للأمانة إلى الآن.
0: والله لا يفوتكم مستمعين تينن، وخصوصاً
1: بيت الباندا. صح،
0: أنا نسيت أساميهم، سهيل والثانية شو اسمها، كلها متشرغدة كلها راقدة.
1: أي والله أنت تحبين الباندا. أنت لو يصير تأخذينها وتربينها عندك في البيت ما عندك مشكلة.
0: والله ما أدري، يعني هدية رائعة حقيقة. وأنا أقول لكم هذه المكان واحد من الأماكن الحلو أن الأبناء يروحونه.
1: صحيح،
0: يعني مثلا إذا كتارة مديم يجونها ونقول عشان الألعاب النارية مع الليلة هني أو يوم هني، وحديقة الحيوان أعتبرها مدرسة.
1: صحيح صحيح،
0: مكان مهم.
1: أي يعني أنا ذكر إلى الآن يعني التفاصيل، شلون كنا نوقف عند سور تبع الحيوانات أجلكم الله، وندخل تذكرين ذاك المتلكة.
0: أي يعني هاي
1: وندخل مبلا أتذكر. فيعني كانت
0: إحنا كان عندنا إن نشوفها في الرسوم المتحركة، ترى أنا إلى اليوم إذا شفت شيء اللي الصورة أو المشهد اللي في عقلي رسوم متحركة.
1: الله
0: يطري على مثلا إذا شفت الأسد، الله مثلا الليث الأبيض ما أدري من.
1: أوكي، فتربطينهم بالرسوم.
0: بالرسوم الأنيميشن اللي شفناه طول ذيك الفترة. وأنا أحس لا، أنت ولي الأمر شوي، لا تروح على أن أنت تروحون بس يتفرج، لا يعني
1: اشرح.
0: شوي سخر عمرك أنك تشرح.
1: صحيح.
0: تقول اسم هذا الحيوان على الأقل.
1: صحيح.
0: تقول ليش يأكل كذي، ترى هو بناسي يأكل. يعني بيتم يستذكر هذه المعلومة. ومن الأماكن أيضا حلو أنه يزورونها كان عندهم فرصة، المتاحف.
1: صحيح، المتاحف، متحف قطر الوطني من الأماكن اللي بالفعل من يعني فيها فعاليات، وراح يكون للأمانة فيها أيضا مسرح كوميدي يستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات، العرض الغنائي التفاعل الأطفال، مسرحية جمل جمل، واللي راح تعرض إن شاء الله من الفترة من اليوم 27 إلى تاريخ 29، واللي توافق مثل ما قلنا لكم أيام أو 3 أيام الأولى من عيد الأضحى السعيد. فهذه فرصة. والمتاحف مثل ما قلتي روضة، يعني من أفضل الأماكن الواحد يروح ويستمتع ويستكشف. ومثل ما قلت يعني الحين حتى متحف قطر الوطني جدا حديث، فممكن حتى التفاعل اللي موجود في المتحف يخلي الأطفال يندمجون ويتم هالشيء.
0: لقطات تفاعلية رائعة صراحة. وعندنا بعد فرصة ان احنا نقول هو في الأول والأخير جمعة الأهل.
1: صحيح.
0: يعني الاجتماع العائلي هذا لابد أن نحرص عليه وما ننسى مرضانا، ما ننسى كبار القدر اللي عندنا، ما ننسى أنه حتى لو كان مريض ويعني سريريا لربما موجود في مكان ما في المنزل أو في المستشفيات، نروح على الأقل هم بركة.
1: صحيح.
0: يعني نسلم عليهم وناخذ الأجر، ما ننساهم أو نقول ما يفضل لنا أو هو فاقد الذاكرة.
1: يحس سبحان الله، والله يحس حتى لو على قولتك يعني سريريا هو مثلا مريض، ولكن سبحان الله يستشعر، يحس بوجود الأهل حواليه.
0: إحنا معاني العيد كثيرة، وجزء من المعاني إحنا تكلمنا عن التواصل، الرحمة، العطاء، التسامح، الألفة، صلة الرحم أكيد إنها موجودة، وأتوقع هي الأساس.
1: صحيح بالفعل.
0: وجيراننا والعاملين اللي حولنا، المقتربين أيضا نمنحهم فرصة أن نحن نكون لهم أهل وسند. أنا في مبادرة رائعة شفتها عند يعني صديقة لنا في تقريبا لين الألفينات كانت تسويها، في يوم مخصص تخليها كل الجاليات اللي في الفريج.
1: جميل جميل جميل.
0: يعني مشرع بابها وتحط خيمة إن كل هذه، هو يوم محدد لكن كل أيام الكل حياها الله.
1: الله يجزاها خير، الله يجزاها خير.
0: وعادة عساها ما تنقطع يعني أو تورثوها حتى عيالها إن شاء الله.
1: بالفعل يعني المغترب بالذات الشخص اللي ما عنده أهل هني، ما عنده ربع، ما عنده ناس حواليه، مثل هالمبادرات الطيبة بالفعل تترك أثر طيب وجميل. وخاصة الحين لو تلاحظين روضة، يعني المغتربين وتحديدا أنا أشوفهم حتى صاروا بنات صغار، بالذات اللي يجون من دول عربية يشغلون مثلا في وظائف محددة أو معينة، فلما يشوفون أحد يسأل عنهم أو حتى يسلم عليهم، مثلا لما ندخل محل ونشوفها أصلا يعني ما بكون عنصرية أنها بس عربية، ولكن أي جنسية كانت هي جاية، أنا أتكلم عن العنصر النسائي أكثر شيء لأن قاعدة أشوفهم توهم صغار.
0: صحيح.
1: فلما تسلمين عليها وتعايدينها وتباركين لها بالعيد والله ينبسطون، يعني تحسين أي يعني افصلوا عن جو العمل والوظيفة اللي هم فيها ولقوا أن أحد قاعد يسولف معاهم، مجرد سوالف ياخذ ويعطي معاهم.
0: أنا والله أحب هاي الشيء، وحتى خواتنا اللي في الصالون نواينها.
1: أيوة صح.
0: ولا في بعض الأماكن اللي قالوا لنا عنده أجازة ما ندري وين نروح، والله إن شاء الله أن الله يقدرنا أن احنا نتقاسم هذه السعادة. صحيح. نبادر نقول لهم يلا بنروح الرحلة الفلانية ولا المكان الفلاني، لأن تدرين هم أكثر شيء يفتقدون الرحلة.
1: صحيح.
0: يعني ما يبون أن زوارة بيوت.
1: أيوة.
0: فهذا احنا مثل ما قلنا اسمه شاطئ نسائي، وأكثر مفتوح. من شاطئ نسائي. وهذه الأيام يكشكش الهواء الفترة المسائية. أيوة.
1: جو حلو.
0: فنكسر القاعدة، نشوي، نقعد، بس ما هب أول يوم ولا ثاني، نحاول نخليه ثالث يوم.
1: ثالث يوم إن شاء الله.
0: أجازة العيد في دولة قطر تقريبا

0: بهالفترة وفي هالأيام المباركة. آخر الرسائل قبل لا نختم حبيبتي روضة، هذه رسالة من العراق، علي موسى، يقول صباح الخير، تحياتي لكادر تغاريد. لا والله احنا اليوم مو تغاريد، احنا اليوم
1: تهاني
0: معاكم تهاني العيد. طيب، ويبارك بعيد الأضحى المبارك ويهني جميع أهل قطر وكل دول الخليج العربي، وتهنئة خاصة للخوات سلسبيل وروضة والأخ
1: شكرا يا
0: راشد
1: علي موسى.
0: وشافي وإبراهيم العزاوي، وكل عام وانت بخير يا أخوي يا علي. طبعا ارسل لنا صورة.
1: انا كنت موصيته في امر تدلل، كفيت
0: ايه
1: ووفيت ما قصرت،
0: حلو،
1: الله يسلمك. وام عبد الله حبيبتي ما نسيناك، كل عام وانت بخير. ومستمعة رائعة، رحلتها العلاجية مع ابنها في امريكا، كنا مرافقينها اذاعة صوت الخليج، وحرصت كل الحرص ان احنا نكون وياها، وكل الريد وياها اشكال وارنوق الرواده
0: اشوف الحين
1: زين.
0: طاحت لنا
1: حتى
0: صورة.
1: يوم عزمته ورحنا رحله البحريه على طهر اسمه جابت لنا الريدو، وشكرا لهذا الحب، عظيم
0: حلو،
1: عظيم هاي الاحساس.
0: شكرا لك يا ام عبد الله، وكل عام وانت
1: شكرا
0: بالف
1: لك،
0: خير
1: عساك
0: حبيبتي.
1: من عواده. سلسبيل استأنست فيك
0: وانا استمتعت من
1: يوم
0: بعد فتره طويله،
1: اي ما
0: كم
1: التقينا، ان شاء
0: سنه
1: الله
0: اي
1: ان شاء الله
0: ما
1: نلتقي
0: شاء
1: في
0: الله.
1: برنامج. مشكوره المعدات بدريه محمد ومها الزامل، مشكوره ايضا الزملاء راشد عبيد وشافي الهاجري، وبيلتقونكم الزميلات
0: إن شاء الله دينا أبو شنب، وأيضا وصلت
1: نعمة
0: نعمة،
1: رياض،
0: إن شاء الله راح يكملون معاكم
1: عساكم العوادة.
0: هالأيام الجميلة والمباركة وتهانيكم. وأكيد كل التحية لي أيضا عبد الله السادة، إبراهيم العزاوي، اللي إن شاء الله راح يرافقونكم خلال الفترات القادمة. كل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك.

0: نجدد التحية ونقول كل عام وأنتوا بألف خير.
1: من صوت الخليج كل عام وانتم بخير مستمعينا، مستمرين معكم ونرحب فيكم من جديد عبر أثير إذاعة صوت الخليج FM. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا بكم، مستمرين معكم في هذا اليوم المفتوح بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
0: عيد تكتمل به الفرحة بوجود الأحبة وتزداد بالدعوات والمحبة والوصل. بهذا العيد رح نكون وياكم بتغطية مميزة من إذاعتكم الحبيبة إذاعة صوت الخليج، ساعتين من هسة حتى الساعة 12 أنا وياكم نعمة رياض
1: ودينا أبو شنب.
2: عيدي على محمد بطولة عمره قدام بيت ملس ودلاله. عيدي على
0: كمان نحيي الشباب في غرفة الكنترول، تحياتنا لهم جميعا وكل عام وانتم بألف خير. عبدالله السادة.

0: ومستمرين معكم مستمعينا الكرام، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك وبهذه المناسبة المباركة السعيدة، اسمحوا لنا أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. ونتقدم إليكم أيضا بأسماء آيات التهاني والتبريكات، وإلى كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة حكومة وشعبا، وإلى الأمتين العربية والإسلامية سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا بالأمن والأمان.
1: نقول من جديد كل عام وأنتم بألف خير، وأكيد في كثير من الأشياء اللي أنتم مخططين تسوها. من ضمن الأشياء الجميلة اللي إحنا اعتدنا عليها قعدة الصبح والريوق مع الأهل والأحبة، يعتبر أول يوم هو يوم للأحباب والأهل والأصدقاء، ومن بعدها تبدي المناسبات. وفي كثير من الأشخاص اللي عايشين خلينا نقول وحدهم بغربة، يقضون الوقت ببداية اليوم طلعة ونسى يتريق برا، يروح يزور أصحابه وأصدقائه. فخلا أسأل دينا، شنو العادات التقاليد اللي تربيتي عليها بعيدا أنه أنت يعني بمثلا دولة تشبه العادات والتقاليد، ولكن عاداتكم أنتوا في البيت؟
0: والله طبعا العادات العربية تتشابه في كل الدول العربية أكيد، ويعني أنا من مواليد دولة قطر وأعتز بهذا الشيء. صباحنا كصباح سائر البيوت، نستيقظ على لمة الأهل الأصحاب، العيديات طبعا، زيارة الأقارب والأطفال، البهجة الفرح، أيضا ضيافة العيد المميزة، القهوة القطرية حاضرة وبقوة طبعا أكيد موجودة، وفوالة العيد، مكسرات، حلويات، كعك العيد.
1: هي فوالة العيد هو مجموعة حلويات تشترى مع بعض، ولا الفوالة بما معنى أنه السفرة تكون مليانة فيها مكسرات؟
0: والله في بيتنا نقوم بصنع كل شيء، كل ما هو موجود على طاولة الضيافة من هوم ميد كما يقال. ولكن طبعا بعض العائلات يعني هناك أحيانا صعوبة لبعض ربات البيوت في تحضير كل شيء، فأعتقد أنه الفوالة موجودة وحاضرة في كل المحلات وبأشكال وألوان مختلفة ومتعددة. طيب في العراق يا نعمة كيف يعني الجو العام؟
1: بالعراق احنا نفس الشيء، يعتبر اول يوم هو يوم للعائلة والاهل وزيارة الاقارب، بيت الجد، بيت الام والاب، ومن بعدها زيارة الاهل والاقارب. تشوفين ربة البيت تتنقل من بيت الى بيت الى بيت، واكيد اكل كليتشة لازم تتحضر، اللي هو المعمول. كليتشة شوية مختلفة عن المعمول، بالدول العربية يسوها من السميد، بس بالعراق يسوها من الطحين، فشوية الطعم مختلف بس هي نفس الفكرة يعني.
0: بالتمر وبالجوز
1: طبعا، تمر وجوز ومكسرات
0: فستق الحلبي
1: صحيح. ولازم أكو دولمة، وجبة رئيسية بالعيد أيضا. بس تشوفين السفرة من كل العوائل اللي تجي هي تكون جاي بس يعني أكلتها معاها، فهي الهدف منها الجمعة، جمعة الأهل يعني. ولازم أكو قعدة العصر اللي هي بالحديقة، قعدة الشاي هذه مفروض منها،
0: الشاي العراقي الفاخر.
1: يعني أكو عادات وتقاليد مختلفة وجميلة. احنا بما انه يعني قاعد نتحدث عن هذا الموضوع، شنو رايك دينا نقول لاصحابنا واصدقائنا المستمعين على 440 30 ألف يقولون عادات حلوه وتقاليد حلوه بالعيد ما يقدرون يستغنون عنها؟

0: ومستمرين معكم مستمعينا الكرام، والله يديم عليكم الأعياد والأفراح والمسرات، وأنعم الله عليكم دائما بالسعادة والبهجة والسرور وأجواء وبيوت عامرة بالمناسبات السعيدة. نتمنى لكم جميعا في هذا اليوم المبارك. تحياتنا لكل اللي يستمعنا من الجاليات العربية في أوروبا، جنيف، فيينا، زيورخ ولندن، أيضا في إسطنبول، وتحياتنا لمستمعينا في عمان الأردن، بالإضافة إلى العراق، بصرة وبغداد. أيضا تحياتنا لمستمعينا في عمان، مسقط وصلالة والكويت. معنا رسالة من غازي العمري نعمة من اليمن، أعتقد يقول كل عام وصوت الخليج بخير، وعيد على أهلنا في قطر من صلالة، وعندنا في ظفار وجبة لحم مقدد المدخن تحت نار الحطب، والذي يسمى بالمحلي المعجين. إن شاء الله أكون لفظتها صح. وجبة أساسية في فوالة العيد.
1: هذه في ظفار صلالة.
0: أيوة، في ظفار وخبز وتمر وفوالة مشكلة، وطبعا اسمها شوية عبد الله شوى. طيب، وطبعا يعني بين القهوة اليمنية ويعني الحلوى الشعبية أكيد تبقى فوالة اليمن واحدة من أجمل صور العيد ودفئه. شكرا يا غازي العمري، وأطيب تحية نقولها لكافة لمستمعينا في اليمن السعيد.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا من تغطية مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعيد عليكم ونقول لكم كل عام وانتم بألف خير من جديد. أكيد عندكم تخطيطات ويعني أماكن حابين تزوروها، ولكن احنا اليوم قررنا أنا ودينا نقول لكم شنو الفعاليات والأماكن الحلوة اللي ممكن تزوروها.
1: طبعا كالعادة نعمة دولة قطر فيها خلال عطلة الأعياد عموما وخلال عيد الأضحى المبارك كثير من الفعاليات الفنية والموسيقية والثقافية. هناك عروض الألعاب النارية والعروض العسكرية والعروض الحية في عدد يعني كبير من الأماكن والمناطق السياحية في البلاد. وأول الأماكن اللي ننطلق منها نعمة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة اللي أعلنت عن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتراثية ستنظمها خلال العيد على كورنيش كتارة طوال أيام العيد الثلاثة. فعاليات راح تنطلق يوميا مستمعينا مع عروض الفرقة الشعبية القطرية من الساعة الرابعة مساء حتى التاسعة مساء، وراح يكون هناك أيضا لوحات فنية مستوحاة من الموروث الشعبي القطري.
0: جميل جدا. وأيضا راح توزع عيدية كتارة للأطفال الساعة 5:30 المساء بمبادرة تنطي البهجة في قلوب الصغار واللي شاركهم فرحة العيد بأجواء المميزة.
1: أيضا من بين الفعاليات مستمعينا في كتارة هناك العرض العسكري اللي راح يقام إن شاء الله على فترتين الساعة 45 دقيقة مساء وأيضا الساعة 46 دقيقة مساء كذلك على كورنيش كتارة نعمة. والعروض اليومية راح تختتم بعرض للألعاب النارية في كتارة مستمعينا اللي راح تنطلق يوميا عند الساعة 8:30 مساء بتوقيت الدوحة.
0: طبعا نذكر مستمعينا انه كتارة الحي الثقافي كتارة هو منطقة ثقافية جميلة فيها الكثير من الأنشطة الرائعة، فما بالك اكيد في العيد هناك الكثير من الفعاليات. بالإضافة نذكرك انه في مرافق كبيرة للباركات وين تصفون سياراتكم، حتى لو كانت شوية الأماكن مزدحمة اكيد راح تلاقون المكان اللي تصفون به، الشوارع مهيئة انكم تمشون بها والأماكن قريبة على بعض من خلال، طبعا نحكي عن الفعاليات أماكنها قريبة على بعض يعني ما راح تمشوا مسافة طويلة،
1: حتى يمكن استخدام المترو أيضا نعمة
0: طبعا
1: لتسهيل وصول بعض يعني العوائل، حتى عيش تجربة جميلة مختلفة. صحيح. من خلال استخدام المترو، وطبعا في الزحمة يسعى في المترو الوصول بسلاسة والاستمتاع بكل الفعاليات الموجودة هنا في كتارة.

0: أعيد عليكم من جديد مستمعينا ويانا اتصال نادر، حياك الله وكل عام وانت بألف خير.
1: حياك الله يطول عمرك، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك
0: أجمعين يا رب، إن شاء الله يعيد عليكم بالخير والصحة والسلامة.
1: الله يرحم والديك ويطول بعمرك، الله يخليك الله يسلمك.
0: يمك زحمة يا نادر، أنت وين، بالبيت ولا أكو ضيوف عندك؟
1: لا بالبيت، بس ما شاء الله ناس تجي وتروح تعرفين.
0: الله يديم الجمعة إن شاء الله.
1: كل شيء واحد، الله يرحم والديك ويطول بعمرك، الله يخليك الله يسلمك، كل عام بخير مبروكين إن شاء الله.
0: نادر، احنا سألنا مستمعينا سؤال سريع، شنو العادات التقاليد اللي مستحيل تتخلى عنها بالعيد؟
1: ما نفس العيد يعني بالخليج واحد، خاصة الدول العربية اعتقد واحد، اي كل الناس يعني
0: تنطي عيدية؟
1: الناس تروح صلاة الفجر، شلون؟
0: تنطي عيدية؟
1: نعطي عيدية احنا خلاص، اي اكيد نعطي، راحت علينا احنا خلاص الحين نعطي مو ناخذ.
0: ان شاء الله يديم الفرحة عليكم.
1: الله يرحم والديك يطول بعمرك، الله يسلمك، الله يخليك.
0: شكرا لك يا نادر، وتحياتنا لكل مستمعينا بالكويت الحبيب.
1: الله يرحم والديك، شاكر لكم.
0: شكرا لك.

0: ومستمرين معكم مستمعينا الكرام على أثير دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج أف أم من الدوحة، وكل عام والجميع إن شاء الله بألف خير وصحة وسعادة. ومعنا عبر الهاتف اتصال عزيز مع الزميلة الإعلامية أمل عبد الملك، زميلة قديمة عزيزة ولها معنا أجمل ذكريات انطلاق الإذاعة. يسعد صباحك يا أمل.
1: يا أهلا وسهلا، صباح الخير و كل سنة وانتم طيبين، عيدكم مبارك إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والسعادة والصحة يا رب. يا أهلا وسهلا.
0: اللهم آمين. أهلا وسهلا فيك يا أمل، ونعني نقول اليوم سعداء جدا بهذا الصباح الجميل معك أمل. وكيف تعيش أمل عبد الملك أجواء العيد بعيدا عن أجواء العمل والإعلام في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟
1: والله أول شيء يعني أنا أحب أيضا يعني إذا تسمحون لي بس أتقدم يعني أكيد وأرفع أسماء آيات التهاني أكيد التبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، وأكيد الحكومة الرشيدة والشعب القطري، وأيضا مستمعين صوت الخليج هذه الإذاعة اللي يعني لها مكانة خاصة في قلبي، خاصة مع انطلاقتها أنا أيضا انطلقت في المجال الإعلامي من 2002 وياما قابلت المستمعين الكرام في صباحيات العيد، وكانت لحظات جميلة جدا بصراحة. وأنا الآن يمكن أغبطكم وما أحسدكم على أن أنتوا قاعد تعيدون مع المستمعين، وهذا شعور كثير جميل بعد سنين رح تفتقدونه. العيد بصراحة بعيدا عن الإعلام مريح
0: أكيد
1: ولكن أي هو مريح ومع العائلة وكذا، ولكن في يعني في مثل ما نقول شعور للشوق للمستمعين، إن لما الواحد يكون قريب منهم والزملاء والأجواء اللي تكون دائما يعني مليئة بالمحبة والتعاون في الإذاعة. ف كل سنة وانتم طيبين صراحة، أشكركم أيضا على هذا الاتصال، وأن أنتم خليتوني شيء أستعيد شوية من المشاعر الجميلة.
0: وانت بالصحة والسلامة أمل. طبعا أنت يمكن بعيدة في المسافة عنا، ولكن حاضرة دائما في القلوب أنت وكل الزملاء اللي كانوا معنا في إذاعة صوت الخليج، والاستوديو دائما مفتقدكم، مفتقد أصواتكم
2: وخبراتكم. ينتظرك بأي وقت
1: يا حبيباتي. والله أنتوا اللي يعني مثل ما نقول إذا كنا إحنا مجموعة أولى بدأت في صوت الخليج، وما ما شاء الله ما يعني ما زال البعض مستمر، فأنتوا أيضا تكملون المسيرة، وهذه هي طبيعة الحياة، ما في أحد يظل في مكانه للأبد. والجميل إن الواحد يتذكر مثل ما نقول الفريق الأول، وأيضا نثني على الفرق الأخرى اللي بعد يمكن راح تيجي بعدكم إن شاء الله. والحياة مستمرة، وصوت الخليج بإدارتها ويعني صراحة بكادرها يعني دائما متميزة وماخذة خط مميز عن جميع الإذاعات، وراح تبقى دائما ناجحة لأن خطها مميز، وإن شاء الله كل اللي يشتغلون فيها مميزين.
2: طيب ست أمل، اليوم يعني كإذاعية انطلاقتك بعام 2002، انطلقتي بالإذاعة، ودائما يقول لك أنه اللي يشتغل بالإذاعة اختلاف يكون كبير بين أي مجال إعلامي، لأنه التواصل مباشر مع الجمهور، يسمع صوته، يركز أكثر عن ثقافته بشكل عام، يعرف شلون يتحدث مع الجمهور بكل الظروف. شنو أضافت لك أو أضاف لك العمل الإذاعي؟
1: أتفق معاش تماما حبيبتي، لأن فعلا الإذاعة هي المكان الأول والرئيسي للمذيع أنه هو يتعلم شلون يتعامل مع صوته، يتعلم شلون يوصل إحساسه للمستمع، يتعلم شلون يسوي علاقات جميلة بينه وبين المستمعين أو بين الجمهور. يعني في خفايا كبيرة أكيد أنتوا تعلمتوها أيضا مجرد ما تعاملتوا مع ويمكن اللي بيتعامل أو بيكون مذيع تلفزيوني على طول راح يعني مثل ما نقول يفتقد بعض الأساسيات والمهارات اللي لا يمكن المذيع يتعلمها إلا في الإذاعة. فأنا فعلا يعني أحس أن الإذاعة هي المكان الأول اللي تثقل المذيع، ومن ثم ينطلق إلى أي مكان آخر. يعني
2: صحيح،
1: فشعور جميل أن الواحد شلون أنا أوصل إحساسي الفرح الحزين المشجع للمستمع من خلال صوتي. شلون أنا أبني هذه العلاقة اللي تكون فيها ثقة وكأني أنا أكلم هذا المستمع أهو بعينه، أنا قاعد أكلمك أنت، رغم أني أنا قاعد أكلم الجميع لكن المستمع يشعر أني أنا قاعد أوجه له الكلام هو بروحه يعني، عرفتي؟ فهذه الخصوصية جميلة جدا وما تصير إلا في الإذاعة.
0: أمل سعدين بحديثك الصباحي الدافئ وفرحتينا باتصالك، وكنت جزء جميل بلا شك من بدايات الإذاعة وذكرياتها الأولى، وصوتك بلا شك يعني حاضر في الذاكرة يا أمل، وإن شاء الله نشوفك معنا في الإذاعة في أي وقت، طبعا بيتك بيتك الثاني يا أمل.
1: أكيد أنا لا مو بيتي الثاني، بيتي الأول. لأن صوت الخليج فعلا هي دانة الأصوات وهي المكان اللي أنا فعلا انطلقت منه وشعرت اني انا يعني مثل ما تقولين يعني تكاملت عندي المسمى الاعلاميه فيه، وان شاء الله ان انتم ايضا لكم حظ اوفر، وان شاء الله يا ربي ايضا يعني تنطلقون انطلاقه كبيره وتكونون اسماء كبيره في يوم من الايام وتتذكرون هذه الايام شقد كانت حلوة. شكرا لاتصالكم وشكرا لي يعني أنا سعيدة على مشاركتي في هذا العيد، الآن صار عيدي عيدي
0: إن شاء الله دائما. شكرا يا أمال
1: والله يوفقكم، وتحياتي لكل يعني موظف صغير وكبير في صوت الخليج وكل أروقتها وحتى الأجهزة، حتى الأجهزة شوفوا أحبها.
0: شكرا الله يعافيك. شكرا أمال،
1: يا أهلا وسهلا.

0: لكم مستمعينا، ما زلنا معكم أكيد من التغطية الخاصة في عيد الأضحى المبارك على 440-30 ألف. التواصل عن طريق الواتساب أو حتى تتصل، نرحب بيك أكيد ونعيد عليكم جميعا. كثير من الأماكن الترفيهية اللي حابين نتحدث عنها اليوم، اللي موجودين بقطر يسمعونا واللي بيعرفون وين يروحون أو لحد الآن ما حددوا الأماكن. تحدثنا عن كتارة والأنشطة اللي راح تكون منها، أهم شيء راح يكون فيها هي الألعاب النارية واحتفالات كثيرة وحتى توزيع عيديات للأطفال.
1: ومن بين الأماكن مستمعينا اللي يمكنكم الذهاب إليها ممشى الكريستال وجزيرة الجوان. الفعاليات في ممشى الكريستال نعمة وفي جزيرة الجوان راح تكون إن شاء الله أو انطلقت من 26 من مايو مستمرة إلى يوم 30 مايو. أجواء جميلة مستمعينا، تهدف إلى خلق يعني أجواء حيوية وممتعة للعائلات مع توفير أنشطة ترفيهية في كل من الوجهتين ضمن مواقع محددة.
0: وطبعا الجزيرة هذه تمتاز في كثير من المطاعم المختلفة من جميع دول العالم، يعني تجربة مذاق مختلف اللي يحب المطاعم والأكلات المختلفة. بجزيرة جوار راح تشوفون الكثير من الأماكن المختلفة بالإضافة إلى أنشطة جميلة طبعا تشبه أيام العيد الأضحى.
1: أيضا راح يكون موجود عروض للأطفال مستمعينا، عروض خفيفة لطيفة، أنشطة تفاعلية مناسبة لأطفالكم ولمختلف الفئات العمرية، بما يضمن يعني تجربة ممتعة ومتنوعة للجميع. هناك أيضا أشغال يدوية، الرسم على الوجه، الألعاب التفاعلية، وأيضا هناك عروض مسرحية بسيطة مثل عروض السحر والفقاعات، وبالإضافة إلى شخصيات ترفيهية متنقلة ستكون موجودة هناك إن شاء الله تعالى.
0: جميل. دينا أنت قاعد تحمسيني، يعني أنا أصلا ما رايح للجوان، ولكن كل اللي أعرفهم دائما يقولوا لازم تروحين وتشوفين هذه الجزيرة الرائعة.
1: طبعا طبعا، وخاصة ممشى الكريستال، ممشى نادر وفاخر ورائع صراحة، متعوب عليه ويستحق الزيارة مرة ومرتين ومرات عديدة.
0: أي اللي راح حوله ما قدروا يستغنون عنه. وعلى فكرة أغلب الأماكن اللي قاعد يشتغلوها بالفترة الأخيرة من أماكن عامة وخارجية كلها قاعد تكون مكيفة فيها تكييف، يعني ما أعتقد راح تتوقف بالصيف أو بالدرجة الحرارة العالية.
1: طبعا طبعا، إذا يعني ننصحكم مستمعينا التوجه إلى ممشى الكريستال، جزيرة جيوان، لاستمتاع بالأجواء الباردة طبعا المكيفة هناك، ولا وإن كان يعني حتى الطقس نعمة مقبول في فترة العصر في
0: بعدها ما أجلها.
1: صح
0: احنا اكيد بعدنا مستمرين معاكم وراح نتكلم اكثر عن الكثير من الاماكن الترفيهية لهذا اليوم.

0: حياكم الله من جديد ومستمرين معكم بتغطية عيد الأضحى المبارك من إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. بهذه الساعة أنا وياكم نعم رياض ودينا أبو شنب أكيد بهذه التغطية. نرحب بمستمعينا جميعا على 440-30 ألف التواصل واتساب وحتى اتصال. فراس حياك الله يا فراس.
1: حياك الله يا نعمة وصبحكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.
0: هاي من عيد العيد نسمع صوتك يا فراس.
1: كيف؟
0: من عيد العيد نسمع صوتك.
1: الحمد لله بالعكس أنا ما يكتمل العيد والمناسبة إلا مع صوت الخليج.
0: الله يسعدك يعني أنت مستمع وصديق جميل لإذاعة صوت الخليج.
2: فراس فراس تفضل تفضل فراس.
1: لا تفضلي نعمة.
2: أعتقد معك دينا فراس. أعتقد أحد المشاركين معنا دائما في برنامج تغريد صح؟
0: صح.
1: أيوة
2: أي نعم. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا منورنا منورنا.
0: مشارك يعني وفي للبرنامج
2: وإحنا أوفياء دائما لمستمعينا ولأصدقاء.
1: من ضمن الروتين.
2: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. تفضل مين تحب تهني فراس؟
1: والله أحب أهني أول شيء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأحب أهني سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهني أيضا القيادة في دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشعب القطري والأمة العربية والإسلامية.
0: وإحنا نهنيك أيضا وكل مستمعينا ومحبينا في السعودية، والأجواء عندكم مختلفة أنتوا اليوم خصوصا الحجاج وعيدهم حقيقة اللي هم يعني يعيشون أجمل الأجواء بالحياة وهذه اللحظات الروحانية الجميلة. احكي لي عن هذه التجربة المميزة خصوصا أنه أنتوا سكان السعودية دائما تكونون قريبين جدا من هذه الأجواء.
1: تكلم عن الحج؟
0: نعم
1: والله بالعكس هذا شيء فخر بالنسبة لنا ويعني وسام على صدورنا أن نخدم ضيوف الرحمن، وبالعكس يعني أنا كل مرة أشوف يعني العساكر والمنظمين سواء وزراء الداخلية أيضا بالعكس أشعر بالفخر، وبالعكس يعني حتى أحد أشقائي كان من ضمن المنظمين الموسم الماضي يعني حكالي أنه يشعر بكمية الفخر لما يشوف دعوة من الحاج ومن بالذات الحاج المسن يعني.
0: جميل جدا
1: وبالعكس هذا فخر كبير بالنسبة لنا.
2: يعني بلا شك جهود عظيمة تبذلها المملكة العربية السعودية عاما بعد عام، نشاهد ونشعر بهذه الجهود لتقديم أرقى الخدمات دائما لضيوف الرحمن، وهي صورة تعكس أكيد عناية كبيرة بالحجاج وبراحتهم منذ لحظة وصولهم وحتى أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.
0: فراس أنا أشكرك ودائما أشكرك على مشاركتك معنا في كل البرامج، واليوم بالعيد نعايد عليك ونقول لك كل عام وأنت بألف خير أنت والأهل.
1: وأنت بألف خير. شكرا لكم وعساكم العواد إن شاء الله. شكرا لكم.
2: شكرا يا فراس.

0: حياكم الله من جديد على 440 30,000 التواصل واتساب واتصال. نحيي كل مستمعينا ونعيد عليهم. من ضمن الرسائل الجميلة اللي وصلتنا من فاطمة من السعودية تقول كل عام وأنتوا بخير وصحة وسلامة جميع أسرة إذاعة صوت الخليج منورين، الله يسعدكم ويسعد الشعب القطري كافة، قيادة وشعب وصغير وكبير، وتحياتي لكل الحضور والمستمعين. احنا نعيد عليك يا فاطمة ونقول لك كل عام وانتي بألف خير انتي والأهل.
1: شكرا يا فاطمة وكل عام وانتي بألف خير يا رب. ايضا معنا من سلطنة عمان مشاركة مستمعينا من أبو أميرة الهاشمي، صباح الخير يا أبو أميرة، يقول عيدكم مبارك لكل طاقم صوت الخليج، فعاليات العيد معنا، بعد صلاة العيد ناكل العرسية مع لمة الأهل، في اليوم الثاني لحم المضبي واليوم الثالث لحم الشوى من التنور، وطبعا الزيارات تبدأ من اليوم الثاني للعيد، ويفرح الأطفال بالعيدية، ويكون قبل العيد الأسواق يوجد فيها مستلزمات العيد من أضاحي العيد وألعاب الأطفال وغيرها، وتقام سباقات الخيل والهجن والفنون الشعبية. من جميل. محبكم أبو أميرة الهاشمي. شكرا يا أبو أميرة وكل عام وتب ألف خير يا رب.
0: يعني جميل العادات والتقاليد المختلفة من دولة إلى دولة، هي متشابهة ولكن بعض الاختلافات البسيطة. احنا رسالتنا من عمان، وايضا عندنا اتصال دينا من عمان.
1: معنا عادل، صباح الخير يا عادل.
2: صباح النور استاذي، كيف حالك؟ طيب وش اخبارك؟
1: يا هلا ومرحبا، كل عام انت بخير يا عادل.
2: كل عام انت طيبه ان شاء الله، اعاد الله علينا وعليكم على جميع الامه الاسلاميه يا رب العالمين.
1: اللهم امين. ويعني كنا نتحدث عن فوالت العيد في عمان وطقوس العيد واجواء رائعه صراحه، العيد في عمان غير اكيد.
2: لا لا والله أستاذتي العزيزة، يعني كل دول الخليج يعني طبعا العيد متقارب، يعني بس يعني إذا لاحظتي يعني كل الخليج كامل، يعني في العادات في التقاليد، يعني في كل النواحي، يعني كل متقارب معنا. يعني طبعا أنا أعطيكم تفاصيل في العيد، يعني طبعا بنصلي صلاة العيد، بعد صلاة العيد طبعا هذه في كل بيت لازم يكون العرسية، وطبعا بعد يكون الشواء، بيكون يعني كلهم بين وياش، يعني كل يعني الأعياد هذه تكون كلها متقاربة في بعض المناطق، حتى في السلطنة مثلا في الداخلية طبعا يعني بيكون العادة شوية مختلفة عن بعض المناطق.
1: أعتقد يعني حتى المطبخ العماني من مدينة إلى مدينة يختلف يا عادل، صح؟
2: إيه نعم أستاذ، يعني كل شيء يختلف. مثلا أنا من الداخلية يعني عندي أنا العرسية، لكن في بعض المناطق لا عندهم المقلي، في بعض المناطق عندهم الشواء، في يعني مختلفين، في بعض المناطق عندهم المضبي وهكذا. يعني
1: المضبي والشواء أعتقد أنواع لحوم، ولكن أنا ونعمة لفت انتباهنا العرسية، ممكن تكلمنا عنها؟
2: والله أستاذتي هذه العرسية هو عبارة عن أرز مطحون، عبارة عن أرز مطحون، طبعا يطحن هذا الأرز، يعني طبعا يطبخ، بعد ما يطبخ أول حنوك زمن يعني الله يرحمهم أمهاتنا بيجيبون العود، فطبعا يدقون هذا الرز إلى أن يكون يعني بودرة مثل البودرة. بعد ذلك طبعا بيكون السمن العماني حاضر، بعد ذلك بيسميه الترشة. الترشة هذا عبارة عن زبيب، طبعا عبارة عن حمر، تعرفون الحمر، يعني إحنا نسميه بعض الإخوان الصبار، وهذا إحنا نسميه حمر، يعني الحمر هذا إلا فيه الحبوب الحمر الصبار. بيجيبون هذا يخرسون هذا طبعا الموية، وطبعا خلاص مثل مرقة، بيكون مثل مرقة، هذه عبارة عن العرسية.
0: يعني هي مو حلو، هي أكلة طبخة.
2: هي طبخة يعني أكلة، يعني جميل. كل هذا طبعا عن أرز، يعني
0: والله عاجبنا نذوقها، عاد حضرونا عرسية ذا نجيكم عمان.
2: والله أستاذتي من عيوننا طلع منكم أنتوا أخواننا وهنا.
0: الله يسلمك.
2: يعني أنا أرفع التهاني والتبريكات لزوجتي وحبيبتي وشركة العمر، يعني أم يمان، وكذلك الأهل والأولاد والعائلة الكريمة، ولمولانا السلطان هيثم والأسرة المالكة، وكذلك أرفع التهاني لصاحب السمو تميم بن حمد ووالدنا نفس الشيء صاحب السمو حمد، وأهالي أهل قطر وجميع الأهل والأصحاب والأصدقاء، وكل عام والجميع بصحة وسلام وعافية يا رب العالمين.
1: أنت بألف خير يا عادل، وتحياتنا لكل من ذكرت، وتحية خاصة لأم يمان.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير. من دانات الأصوات إذاعة صوت الخليج اف ام مستمرين معكم في هذا اليوم المفتوح بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أيضا من بين الجهات المنظمة للفعاليات مستمعينا هذا العيد برنامج ساعة وساعة، طبعا برنامج له فعاليات كثيرة يا نعمة، مشارك دائما ومساهم وحاضر وموجود في مختلف فعاليات الدولة. يسعدنا أن نستضيف الأستاذة تماني اليافعي للحديث عن فعالياتهم في العيد، الرئيس التنفيذي لبرنامج ساعة وساعة. صباح الخير أستاذة تماني، الله يعطيك ألف عافية، عيدك مبارك وكل عام وانت بخير.
1: واحد نور، الله يعافيكم وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. ويعني اعتقد لديكم فعالية في

0: العيد، خلونا نتكلم عن هذه الفعالية تماني، والرسالة يعني اللي تسعون لإيصالها للجمهور من خلال فعالية عيد الأضحى.
1: فعالية وراثتنا في عيدنا تنطلق من قناعة بأن الأعياد ليست مجرد يعني مناسبة للاحتفال، بل فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أفراد المجتمع. ومن خلال هذه الفعالية نسعى إلى تقديم مساحة يلتقى فيها الناس حول قيم الفرح والمحبة والتقارب في أجواء تحمل روح الهوية القطرية وتبرز جمال العادات المرتبطة بالعيد. كما نحرص على أن تكون الفعالية رسالة إيجابية تؤكد أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي وتقديمه بصورة تواكب تطلعات الأجيال الجديدة.
2: نعم سيدة تماني، يعني في كثير من الفعاليات اللي راح تكون تتضمن هذا البرنامج، ولكن ما أبرز الفعاليات والأنشطة اللي راح يتمتع بها الزائر؟
1: البرنامج يتضمن مجموعة واسعة من الفقرات التي تجمع بين التراث والترفيه والتفاعل المباشر مع الجمهور. الحمد لله لدينا عروض كثيرة فنية وشعبية، مثل عزف الإقطارية وفن الفجري والأهازيج التراثية، إضافة إلى فقرات موسيقية ومسرحية وعروض ترفيهية للأطفال، بحيث أن الزوار يستمتعون بالفعاليات. طبعا ما شاء الله احنا وجهنا لكل فئات المجتمع من كبار القدر والأطفال وذوي الإعاقة والأسر، وراح يستمتعون بالفقرات والمسابقات الثقافية والعروض الحية والأنشطة التفاعلية، إلى جانب الأركان التراثية وورش العمل المرتبطة بالموروث الشعبي، وهو ما يمنح الأمسية تنوع يناسب مختلف الأعمار.
0: جميل، إذن يعني برنامج يتناسب مع كافة فئات المجتمع، ولكن ذكرتي من بينها الأطفال أستاذة تماني، ويمكن هم أكثر فئة تبتهج وتسعد بأيام العيد. كلمينا عن الجدول المخصص للأطفال لضمان تجربة ممتعة ومتكاملة للجميع وحتى لأفراد العائلة.
1: احنا في هالفعالية حرصنا على ان يكون البرنامج متوازن ويمنح العائلات تجربة متكاملة منذ بداية الفعالية وحتى ختامها، وهناك فقرات مخصصة للأطفال تتوزع على مدار الأمسية، تشمل عروض الشخصيات الكرتونية، مسرح الدمى، والعروض التفاعلية والمسابقات، إلى جانب الأنشطة الفنية والترفيهية. في المقابل العائلات راح يستمتعون بالعروض والفقرات والأجواء الاجتماعية المصاحبة للفعالية، بحيث يشعر الجميع بأن جزء من تجربة مشتركة تجمع بين المتعة والفائدة في نفس الوقت.
2: يعني عن التجربة نتحدث اليوم، ما الذي يميز هذه النسخة بمقارنة بالأعوام السابقة؟
1: نسخة هذه العام هي تعتبر طبعا أكيد الثالثة، تتميز بتنوع أكبر في المحتوى وتوسع واضح في حجم المشاركة المجتمعية والمؤسسية. حرصنا على تقديم برنامج متنوع من حيث الفقرات التراثية والعروض التفاعلية، مع إشراك طلاب المدارس والمراكز المجتمعية في تقديم عدد من الفقرات الرئيسية، وعطى إضافة جميلة على الفعالية، روح أقرب للمجتمع وأكثر تفاعل مع الجمهور. كذلك ركزنا هذا العام على أن تكون التجربة أكثر شمولية للعائلات والأطفال، وأن تجمع بين الأصالة والتجديد.
0: جميل. طب سؤالي الأخير أستاذة تماني، إلى أي مدى يعني أصبحت اليوم الفعاليات المجتمعية والتراثية جزء مهم من المشهد الثقافي عموما في قطر؟
1: أصبحت هذه الفعاليات اليوم عنصرا أساسيا في المشهد الثقافي والمجتمعي في قطر، لأنها تسهم في ربط الناس بتراثهم وهويتهم بصورة حية ومباشرة. والمعروف أن المجتمع القطري لديه اهتمام واضح بالحفاظ على الموروث الشعبي، والفعاليات المجتمعية أصبحت منصة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بهذا التراث وتعزيز حضوره في الحياة اليومية. كما أن الإقبال الكبير على هذه المبادرات يعكس وعي مجتمعي بأهمية الثقافة المحلية ودورها في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية.
0: تن رسائل مهمة بلا شك تعزز من المشهد الثقافي في قطر وتنقل صورته بتفاصيله للعالم بأسره، ولكن ذكرينا أستاذة ثماني، أعتقد الفعالية ليست أول يوم العيد صح؟ الثالث أو رابع؟
1: لا راح يكون إن شاء الله ثالث يوم العيد، تاريخ 29 خمسة يوم الجمعة من الساعة 5 إلى 10، راح يكون في سنترو مول قطر إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: جميل. إذن شكرا لتمان اليافع الرئيس التنفيذي لبرنامج ساعة وساعة، وكل عام وأنتي بألف خير.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا بهذه التغطية الخاصة من عيد الأضحى المبارك من إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. رح نكون مستمرين معاكم حتى فترة المساء، مجموعة من التغطيات المختلفة، تقارير منوعة، وأكيد نقلات في الأغاني العربية الخليجية ومن جلسات صوت الخليج.
1: وسعداء معكم مستمعينا بهذه التغطية المباشرة على أثير إذاعة صوت الخليج FM من العاصمة القطرية الدوحة، وضيوفنا سعيدين فيهم طبعا، ومن بين ضيوفنا اليوم اللي حبوا يعايدوا علينا الأستاذ علي حسين رئيس القسم الرياضي في جريدة العرب القطرية، الضيف الدائم معنا دائما. الله يعطيك ألف عافية أستاذ علي، عيدك مبارك والعام أنت بخير.
2: الله يعطيك الصحة والعافية، وعيدكم مبارك وعساكم جميع بالعواد إن شاء الله.
1: اللهم آمين، وسعيدين دائما بإطلالاتك معنا في مختلف مناسباتنا. ونتحدث بداية عن برنامجك في العيد أستاذ علي، بعيدا عن الرياضة والإعلام والتعب.
2: نعم، تعرفين يعني العيد هذه شعيرة عظيمة من الشعائر اللي دائما نحرص عليها كمسلمين، ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب. فالحمد لله رب العالمين يعني رزقنا نوصل لهذا اليوم الفضيل، ونعيد ونشوف الأهل والأصدقاء والأحبة. وعيدنا طبعا ما يختلف عن أي عيد يعني لأهل قطر والمقيمين في أرض قطر. وإحنا معروفين يعني في الأعياد دائما أول شيء نزور البيت الكبير، نزور الوالد أو الوالدة حسب اللي موجودين الله يعطيهم الصحة والعافية. وبعدها أكيد أن نمر على كبار القدر في البيوت، من أصدقاء، من زملاء، من جيران، من يعني أحباب. وفي النهاية أيضا نرجع على بيوتنا على أساس نستقبل باقي الضيوف اللي راح يجونا والأحفاد والشباب. وتعرفين الغداء وهذه موضوع رئيسي يعني في كل بيوت هالقطر، موضوع غداء العيد. ولو أن اختلف عن الأول، يعني الأول كنا احنا وإحنا صغار كان الغداء على الساعة 10 تقريبا الصباح، لأن الواحد لما يروح يصلي العيد الساعة 5، فالساعة 10 يكون عندنا الضحى يعني قريب الضحى، والناس كلها تتغدى وتروح تنام وترتاح على أساس صلاة العصر. ولكن الحين مع الحداثة والسيارات والجسور والأنفاق وسهولة المواصلات، صار الغداء رجع يعني في وقت الطبيعي اللي هو على الساعة 1 أو الساعة 2.
0: طيب
2: فهذه تقريبا كان يعني لحد الآن هذه ملخص اليوم الأول العيد.
0: طيب أستاذ علي، تكلمت عن الحداثة والتغيرات، اليوم ما شاء الله فعاليات الاحتفال بالعيد منتشرة بكافة أرجاء دولة قطر، يعني فعليا نحتار إحنا كأفراد وعوائل وين نروح اليوم. برأيك وين وصلت دولة قطر من ناحية السياحة الترفيهية بفترة الأعياد تحديدا؟
2: نعم، شوفي يعني قطر من البلدين اللي نهضت بقوة وبسرعة وصارت مقصد. يعني الأول إحنا كقطريين ودنا نروح دول الخليج المجاورة ونعيد عندهم ونحتفل معهم هناك، ولكن الآن شفنا أن قطر هي جاذبة لهم. نشوف أن إحنا كل سيارات أهل الخليج موجودين عندنا في قطر يحتفلون معنا، وانت عندك من يعني منتجع سيلين وشاطئ سيلين، الاحتفالات تبدأ لين يمكن رويس ومنتجع زلال في رويس. كل المناطق هذه صارت منطقة جاذبة للسياح والسائحين في العيد، والحمد لله رب العالمين. يعني هالمجمعات الكبيرة مع الجو ودخول الصيف الحار فما ينفع في الأماكن الخارجية، لكن الحمد لله رب العالمين وجود هذه المجمعات الحديثة والكبيرة والمتكاملة الخدمات أعتقد سهلت علينا الكثير من الأمور. وهذه طبعا بفضل الله وبفضل طبعا المسؤولين اللي خططوا كيف يجعلون من هذا البلد يعني بلد جاذب للسياحة. والحمد لله رب العالمين احنا قاعدين نشوف المشاريع قاعدة كل يوم تزيد ما تنقص، يعني ما في مشاريع. الناس قالت قبل كاس العالم وبعدين كاس العالم وبعد ما كاس العالم وألا ما بعد كاس العالم، والحمد لله رب العالمين احنا شايفين ان البلد ماشي في تطور وفي تقدم
1: ما شاء الله. طبعا شيء واضح للجميع طبعا للقاصي والداني ما يدور في دولة قطر من حداثة وتطور واستضافة لكبرى الفعاليات الدولية والعالمية. وذكرت أستاذ علي أنه يعني العوائل الخليجية أصبحت دولة قطر وجهة سياحية مفضلة لها، ويمكن تحديدا خلال فترة الأعياد. لو تحدثنا عن المقومات التي تجعلها وجهة مثالية للعائلات تحديدا المرتبطة بالعادات والتقاليد الخليجية أستاذ علي، ما هي هذه المقومات؟
2: شوفي مثل ما قلنا أول حاجة موضوع العادات والتقاليد. احنا عندنا السياحة العائلية، هذه السياحة العائلية الآن صارت من يعني الدول النادرة اللي تمتاز بالسياحة العائلية. احنا عندنا السياحة العائلية اللي لما يجي اي شخص من دول الخليج والدول العربية يرتاح هو وزوجته واولاده وبناته، يرتاحون لانه في دولة ما زالت رغبة التطور الهائل في كل في شتى مراحل الحياة، الا احنا محافظين على العادات على التقاليد على الملابس على يعني كثير من هذه العادات، إضافة إلى وجود الطرق الأنفاق الجسور المباني الحديثة، تدرج الأسعار في موضوع الفنادق. احنا عندنا ما شاء الله يعني الفنادق كل واحد حسب ميزانيته ورغبته وعدد أفراد عائلته، يعني من 7 نجوم إلى 2 و3. وأكثر أكثر شيء يميز قطر الأمن والأمان. تعرفي في قطر الواحد ليل نهار يعني موضوع الأمن والأمان، هذه صار أمر مفروغ منه يعني. وهذه يمكن ميزة كبيرة أيضا تميز قطر، أضافة إلى استقرار الأسعار. أنا أشوف حاليا أنه مقارنة مع دول الخليج الثانية، أنا أشوف أن قطر يعني أسعاره مستقرة بعيدا عن ما يحدث حاليا من حولنا ومن الأحداث وتطورات الأحداث الجارية من الماضي، ولكن الحمد لله رب العالمين الأمور في استقرار تام.
1: الحمد لله.
2: وأكيد مثل هذه المقومات تساعد أي سائح خليجي أنه يجي على الدوحة. أضافة إلى لا يعني لا نبالغ إذا قلنا أن الشعب القطري والمقيمين في أرض قطر يعني ناس ودودين، ناس كرماء، ناس يحبون الضيف، ناس يرحبون بالضيف من أي جنسية كانت.
1: نعم.
2: وهذا شيء يميز قطر ويميز المقيمين في قطر، وإحنا في يعني وما يميز قطر أيضا أن إحنا ما نقول مواطن ومقيم، احنا كلنا في هالبلد ناس نعيش على هذه البلد على هذه الارض الطيبه، وهذه يعني من المميزات اللي تخلي كل الناس تحب تجي على الدوحه.
1: نعم بلا شك، يعني قطر من الدول المميزة التي تضم يعني مختلف المرافق السياحية التي يفضلها السائح الخليجي، خاصة أيضا المنشآت التقليدية والتراثية التي تعكس تاريخ وثقافة الشعوب الخليجية مثل سوق واقف، كتارة، ميناء الدوحة وغيرها. أستاذ علي حسين، سعدنا يعني بهذه المداخلة الصباحية الجميلة، رئيس القسم الرياضي في جريدة العرب القطرية، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك
2: كل سعيد. كل عام والجميع بألف خير في ظل هذه القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة والشعب الوفي الطيب، وكل عام وإن شاء الله كل المسلمين في شتى أنحاء الأرض بخير وصحة وعافية إن شاء الله.
1: اللهم آمين. شكرا.

جميل الأغاني اللي قاعد تطلع على الهواء، وهي جلسات جديدة من جلسات صوت الخليج، هذه الإذاعة اللي بنت أرشيف كبير جدا من الأغنية العربية الخليجية بشكل جلسات مختلفة. يعني أعتقد الإذاعات اليوم حتى تتميز لازم يكون عندها بصمة، وإذاعة صوت الخليج هي بحد ذاتها بصمة، لمجرد ما تسمعها تعرف هذه إذاعة صوت الخليج، طبعا من خلال أسلوب الأغاني والجلسات اللي تتسجل بشكل مميز حقيقة. فتحياتنا لكل الإدارة وكل الموسيقيين والقسم الفني والموسيقي اللي دائما يبدعون من خلال الجلسات، وهذه آخر جلساتنا وعدنا الكثير من المفاجآت.

ما زلنا معكم مستمعينا متواصلين أكيد باليوم المفتوح واليوم الخاص لإذاعة صوت الخليج بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تحياتنا لكل اللي تواصل معنا واللي حاب يتواصل أيضا معنا من خلال الاتصال أو حتى الواتساب على 440 30 ألف.

0: ومستمتعين معكم مستمعينا الكرام وأجواء الفرح والبهجة والسرور والسعادة. الله يديم عليكم كل أنواع الفرح يا رب في أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومعنا رسالة من فايز الوالي مستمعنا الدائم يقول: لا غياب الله عنا وعنكم فرحا منشأه العيد ولونه الألفة وامتداده المحبة، ونتمنى لكم عيد زهوه الأحبة ودفئه اجتماعهم ووصلهم وعودة قربهم. كل عام وقطر المحبة بخير ودوحة السلام والمجد والتاريخ العريق في أمن وأمان. كل عام وأنتم بصحة وسلامة. من فايز الوالي من ولاية صور بسلطنة عمان. شكرا يا فايز على تواصلك الدائم معنا في كل مناسباتنا وفي كل برامجنا، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وصحة وسعادة. وتحية لكافة مستمعينا في سلطنة الكرم والجود سلطنة عمان الشقيقة.
1: تحياتنا للي يتواصل يانا على الواتساب وحتى الاتصال معنا. اتصال عبد الله، حياك الله يا عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، كل عام وانت بخير.
2: كل عام وانتم بخير.
1: تحياتنا لك يا عبد الله، من وين تتواصل ويانا؟
2: سلطنة عمان.
1: حياك الله، وكل عام والسلطنة وكل شعبها الطيب بألف خير.
2: آمين إن شاء الله، عساك من عواده.
1: تفضل، تحب تعيد حد؟
2: نزف أسماء آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، وإلى الشيخ الوالد، وإلى جميع شعب قطر، وإلى جميع طاقم إذاعة صوت الخليج.
1: شكرا لك عبد الله، وتحياتنا لك وللعائلة الكريمة، ونعايدكم نقولكم كل عام وانتم بألف خير ومستمعينا ومحبينا من سلطنة عمان. طبعا مسقط ترددها 107.7 وصلالة ترددها 91.6.
0: ونرجع للفعاليات نعمة، ولكل مستمعينا اللي حابين يعني يزوروا أماكن مختلفة في دولة قطر، استاد 974 هناك فعاليات نعمة يوم 28 و29 مايو، شاطئ 974 راح يكون مستمعينا على موعد مع أروع مغامرة شاطئية مع أنجري بيردز. هناك عروض حية، ألعاب شاطئية وأنشطة عائلية، وسيكون أيضا هناك ظهور للشخصيات الكرتونية، موسيقى، ترفيه وجوائز ممتعة ومفاجآت ومرح بلا توقف، إذا لمحبي الشواطئ 974.
1: جميل. راح أخذ جدينا على الحزم مول اللي يقدم احتفالات عيد الأضحى بتجربة مليئة بالأجواء الاحتفالية والأنشطة التفاعلية الممتعة للعائلات والأطفال، ضمن طبعا أجواء راقية تعكس روح العيد. وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من ورش الأطفال الفنية والمسابقات الترفيهية وأنشطة التلوين والتزيين، طبعا إلى جانب عروض حية ممتعة على المسرح وفقرات ترفيهية تستمر طوال فترة الاحتفال حتى تمنح الزوار تجربة مليئة بالمرح واللحظات المميزة.

0: أيضا مستمعينا، فعالية لأكبر معرض سنيكرز في العالم إن شاء الله، هذه الفعالية ستكون موجودة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من تاريخ 29 وحتى يوم 31 من مايو من الشهر الحالي إن شاء الله تعالى.
1: تحبين المسرحيات؟
0: أكيد.
1: تاخذين دائما الاولاد المسرحيات؟ شو تشوفي
0: احيانا يعني اكثر المسرحيات الموجوده هنا مسرحيات اخواننا الكويتيين صراحه
1: صحيح.
0: ممتعه
1: هم يعني بصراحه يعني لهم تاريخ كبير في المسرح الخليجي، وهم من اسسوا الكوميديا خلينا نقول في المسرح.
0: صح طبعا.
1: مثل ما نقول دائما الاذاعه عمرها ما تموت وبحياتها ما تتغير، المسرح أيضا يعني حتى الممثلين والنجوم الكبار يقول لك أنا شخصيتي بالمسرح دائما تكون مختلفة لأن التواصل المباشر مع الجمهور، ولذلك دائما تلاقون مسرحيات حاضرة بكل الفعاليات
0: طبعا. ولأهمية المسرح أعتقد سموه أبو الفنون نعمة، لأنه فعلا هو يعني أحد الفنون الهامة جدا، لأنه يجمع بين أكثر من فن في عمل واحد: تمثيل، موسيقى، ديكور، إلقاء وحركة.
1: صح.
0: ويقدم بلا شك لوحة متكاملة من التعبير الإنساني. كلمينا نعمة عن المسرحيات اللي راح تكون موجودة إن شاء الله خلال فترة عيد الأضحى.
1: طبعا راح تصير من فترة 27 حتى 29 يعني من اليوم لحد يوم الخميس، راح تكون بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وهي عرض تيونز كيدز الغنائي، تجربة تعليمية ترفيهية وتفاعلية موجهة للطفل العربي، وعرض مسرحية الكوميديا الكويتية شوغر دادي من 28 حتى 6 يونيو على مسرح عبد العزيز الناصر.
0: إذن هذه دعوة موجهة للجميع مستمعينا لمحبي المسرح ليستمتعوا بهذا الكم الجميل من المسرحيات. هناك أيضا حفل الفنان العالمي لاكي علي، حفل يقام مستمعينا بقاعة المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم 29 مايو، وطبعا لاكي علي يعتبر أحد أبرز الفنانين في الهند.
1: نعم، اليوم السياحة فيزت قطر مركزة جدا على الاهتمام ومتعة المقيم وطبعا المواطن، وخصوصا من الجالية الهندية الكبيرة، لذلك تشوفون فعاليات هندية مهمة، حفلات لفنانين كبار حتى الفنانين العالمين والفنانين العرب اللي راح يكون بالفترة القادمة متواجدين على المسارح اللي موجودة في قطر. بس هاي شنو الفعالية؟ شو اسمها؟ الحيبية؟
0: الحيبية
1: تعود إلى ميناء الدوحة القديم طبعا في عيد الأضحى المبارك.
0: صح، هذه الفعالية أعتقد كانت بالأمس نعمة شاهدناها في ميناء الدوحة القديم، وهو يحتفي بتقليد الحيبية الشعبي. كان هناك تجمع جميل للعائلات والأطفال في حي الميناء وعلى امتداد الواجهة البحرية أمام سوق السمك أو تشبرة الميناء.
1: جميل.
0: وتابعنا أجواء يعني تعكس أصالة البوروث القطري وقيمه المجتمعية المتوارثة قبيل عيد الأضحى المبارك.

0: طبعا الحية بي نعمة هي من التقاليد المجتمعية الراسخة في الموروث القطري، مرتبطة بعيد الأضحى توارثتها الأجيال على مر السنين. وشاهدنا الواجهة البحرية في الميناء وهي تتحول إلى مساحة نابضة بالحياة، تلتقي فيها طبعا دائما أصالة الماضي ببهجة الحاضر.
1: جميل. تقدر أيضا أنت والعائلة تروح إلى جزيرة البنانة واللي تعتبر الوجهة الأكثر شهرة وفخامة في دولة قطر. تقع الجزيرة على بعد رحلة قصيرة بالقارب حوالي 25 دقيقة من ميناء الشيوخ في الدوحة، وهي الملاذ المثالي لمن يبحث عن الخصوصية المطلقة، واللي تضم الجزيرة طبعا شاطئا يمتد إلى 800 متر ومركز لركوب الأمواج ومجموعة من المطاعم الراقية.
0: طبعا مدام تحدثنا عن الجزر يا نعمة، لابد أن نذكر جزيرة المها. هذه الجزيرة الرائعة مستمعينا في قلب مدينة لوسيل، واحدة من أحدث وأرقى الوجهات البحرية والترفيهية، فيها شواطئ فاخرة، هناك موسيقى، هناك عروض حية خلال فترة عيد الأضحى، وطبعا أرقى المطاعم العالمية موجودة لمحبي الطعام وتجربة أنواع أطعمة متنوعة، وكل ذلك مع إطلالات بحرية على مدينة لوسيل الرائعة.
1: طبعا شواطئ مختلفة وواجهات بحرية كثيرة في قطر الحبيبة، شاطئ سيلين وخور العديل. لا يمكن الحديث عن الوجهات البحرية في دولة قطر دون ما نتذكر شاطئ سيلين ومنطقة خور العديل. خور العديل هو محمية طبيعية ومنطقة معترف بها من قبل اليونسكو، وطبعا تشوفون البحر داخل قلب الصحراء في مشهد طبيعي نادر.

0: جينا نذكر مستمعينا في التغطية القادمة، هي راح تكون من الساعة 4 العصر حتى الساعة 6 مع الزملاء عبد الله الهيل وجواهر. تغطية مميزة راح تكون أيضا فيها معايدات من مستمعينا من خلال الواتساب وحتى الاتصال.
1: ونحن وصلنا وإياكم سريعا مستمعينا الكرام إلى ختام فترتنا في هذا اليوم المفتوح الجميل. أيضا خلونا نوجه تحية للزميلتين مها الزامل وبدرية محمد اللي رافقونا من الإعداد، من المتابعة نوجه تحية للزميلة العزيزة رجاء سلمان، ومن الإشراف العام الأستاذ سالم المنصوري، من التنفيذ كان معنا الزميل إبراهيم العزاوي والزميل عبد الله السادة.
0: وأنا أقول ريت الأيام كلها عيد حتى نبقى نقدم سوية بصراحة. دائما طبعا تقديم البرامج مع الزملاء يكون مختلف وإلى روحية جميلة ولحظات ممتعة ما ننساها.
1: يعني هذه واحدة من أهم مميزات فترات العيد والمناسبات، صحيح. أن نلتقي سويا مع الزملاء والزميلات الموجودين، وطبعا الزميلة نعمة أحد أبرز الوجوه والأصوات الحاضرة معنا. استمتعت بالتقديم معك يا زميلة نعمة رياض، وكنت معكم مستمعينا على الهواء مباشرة على مدار ساعتين محادثتكم دينا أبو شنب. كل عام وانتم بألف خير وعيد سعيد وعساكم من عوادة.
0: وأنا معكم نعمة رياض، شكرا لحسن الاستماع وأتمنى لكم يوم جميل وعساكم من عوادة.

كل عام انتم بخير، كل عام صوت الخليج بخير، كل عام. وهذه الاذاعه اللي بالفعل احنا انا شخصيا لها فضل وافتخر فيها جدا، بخير ان شاء الله، والله يعيدها علينا وعليكم بالصحه والخير واليوم البركات يا رب. اخوكم فهد الكبيسي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبيبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار.

يا مساء العيد ومساء البهجة ومساء الجمال والسعادة عليكم أعزائي المستمعين، وحياكم الله في هذه الحلقة الخاصة والمفتوحة لتهاني العيد، واللي راح نستقبل فيه إن شاء الله تهانيكم وذكرياتكم بالعيد. عاد إن شاء الله ربي علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. إن شاء الله راح نستمر معاكم على مدار ساعتين من الرابعة حتى السادسة بتوقيت الدوحة، وإن شاء الله بعدها راح نستأنف مع باقي الزملاء. تحية لكم من المايك، أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ عبد الله الهيل، ومن الإعداد بدرية

0: محمد بدرية محمد ومها الزامل. حياك الله يا عبد الله.
1: الله يحييك. بس لخبطتي يا جواهر. من التقديم زميلك عبد الله هي من التنفيذ ابراهيم العزاوي.
0: ابراهيم العزاوي
1: سويتي لنا التنفيذ.
0: ما عليه تونا مقيله ولحمه صح.
1: الله يعطيك العافيه. احنا نقول يا ساعدنا احنا الليله معاكم احنا مستمعين مستندات اصوات صوت الخليج في تهاني العيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير. هاي الأغنية جميلة بصوت محمد البلوشي، جددها من أغاني عبد المحسن المهنة القديمة مع جلسات صوت الخليج، وراح تستمتعون أكيد بتشكيلة ونخبة من الأغاني الحصرية الجديدة سواء للفنان محمد البلوشي وغيره من الفنانين. شاركونا الفرحة على هاتف رقم من داخل قطر 440-30,000 ومن خارجها إضافة فتح الخط 0974. تابعونا لايف عبر منصة إكس وعبر الواتساب، راسلوا ارسلوا لنا تهانيكم إهداءاتكم على 440-30,000. الواتساب أيضا يا جواهر.
0: أيضا على الواتساب بعد أكمل عليك، تقدرون ترسلون منشن على حسابنا في برنامج أنا اللي الحين أسمي تويتر، على برنامج على منصة إكس وتويتر سابقا على @ صوت الخليج FM.
1: كل عام وانتم بخير.

0: يا مساء الخير في اليوم الجديد، جعل أول أيام العيد يجينا بالسعد، جعل الأيام الجديدة هدوم عيد لا حزن فيها ولا نفقد أحد. مساكم بهجة وانشراح وفرحة نعيشها وياكم في هذه الأيام الجميلة في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. باسمي أنا جواه برشيد وعبد الله الهيل، وباسم طاقم البرنامج نتقدم بأرق وأعذب التهاني إلى كل محبي إذاعة صوت الخليج FM، ونقول لكم كل عام وانتم بخير.
1: أكيد كل الأحبة تتلاقى بصفاء قلوبهم ونقائهم، كأن الزمان استجاب لهذا الدعاء، الكل يستمتع بأجواء العيد وفرحة العيد. فنبي نسترجع ذكرياتكم وحتى الأشياء راح تقضونها وتسوونها في العيد في إجازة العيد. كل عام وانتم بخير، عندكم ويكند جميل إن شاء الله تستمتعون بأجواء العيد وفرحة العيد. في ناس يعني مثل ما تعرفين جوار اللي مسافر، صحيح، اللي فعاليات كثيرة في دوحة الخير راح يستمتعون بكافة الفعاليات. فنبي نشوف تشاركونا فرحتكم، وين تروحون، شو تسوون، على الواتساب من خلال اتصالكم على 440-30,000 زائد منصة اكس. حياكم.
0: على طاري الذكريات يا عبد الله بحطك بزاوية.
1: ايه لازم.
0: عاد انت ما شاء الله ارشيف الذكريات، يعني عبد الله ما شاء الله معروف عبد الله، يعني عنده أرشيف، هو عنده هذه هواية. صح. ما أدري أنت مسويها عمل ولا، بس عنده هواية جميلة، يعني تشوفها كأنك داخل في بوابة زمنية للماضي.
1: ويعني اتصال عيد علي شخص صديق وبعد دخل معي من هالسكن، تقول يعني بس بنقول لك الموقف.
0: ايه
1: بعد هالفاصل.
0: قبل الفاصل خلينا نسولف شوي، خلينا نسولف. يعني أقول يعني ما شاء الله عبد الله يعني عنده هواية جميلة، وهي تجميع أرشيف الفنانين والأمور القديمة. يعني أتوقع أنت عندك متحف في البيت صغير، صح؟
1: المفروض. إيه
0: المفروض
1: على قدي.
0: إيه مجاني ولا بتكت؟
1: لا والله اللي يبيه حياه الله. بالعكس انا انزل بالميديا بصفحات التواصل الاجتماعي، صحيح، يعني مجموعه من الاشياء المميزه. يعني
0: عندك اشياء حصريه يعني؟
1: يعني انا مثلا اشوف تفاعل المستمعين او حتى الجمهور المتابعين على الاشرطه الكاسيت،
0: الله،
1: خاصه اذا تكون نسخه اصليه فعلا، لان الحين قاموا يسوون وايد اشياء مقلدات يعني.
0: ايه؟
1: فالاصل لما يكون عندك والمتابع الذكي يعرف يميز الكاسيت الصحيح يعني الاصلي عن الاوريجينال من التقليد.
0: وعندك مسجل؟
1: اي للحين مسجل، والبيك اب، كل شيء متوفر.
0: الله عليك.
1: حتى اشرطه جلسات صوت الخليج الحصريه ايام ما في كاسيت لصوت الخليج وسي دي، كلهم عندي اياهم.
0: الله.
1: ارشيف. اي شاركت بالثنين، جبت مجموعه كذي حطيناهم على اساس صفحه التواصل الاجتماعي ينزلون هالشغلات. نتكلم
0: ان شاء الله.

0: جميلة مع أغاني العيد وأجواء العيد، وما شاء الله هنا في كتارة أيضا فعاليات مقامة على قدم وساق في كل أرجاء كتارة وأيضا في قطر، ورح نستعرض معاكم بعض الفعاليات الخاصة في العيد، ومن ضمنها فعالية قطر للسياحة. الفعاليات اللي كشفت عنها كشفت عن عدد من الفعاليات، من ضمنها سرك فونتانا، أول سرك مائي متنقل في الشرق الأوسط، عروض عائلية جميلة في خيمة السرك بمجمع حياة بلازا، وراح تستمر إن شاء الله حتى 31 مايو. وكذلك أيضا لمحبي المسرح والكوميديا راح يستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات العرض الغنائي التفاعلي للأطفال، مسرحية جمل جمل، واللي راح تعرض بين الفترة من 27 إلى 29 مايو، واللي راح توافق الأيام الثلاث الأولى من عيد الأضحى. الله يعود عليكم كل سنة
1: يا أهل قطر، ربي لا يغير عليكم. تكلمت زميلتي جوار عن خصوص مسرح الطفل وأيضا محبي المسرح والكوميديا في مسرح الكبار في مسرحية بطولة حسن البلام اسمها شوغر دادي، وتقدم على مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف لمحبي المسرح يستمتعون
0: بهذا الجو. خبر حصل انا اول مره سمعنا الحين منك.
1: لا متواجدين فقلنا نضيف هاي المعلومه عشان اللي بيحضر مسرح طفل اللي بيحضر مسرح كبار، والمسرحيتين تجمع العائله بشكل عام سواء اطفال او كبار زميلتي.
0: حلو حلو.
1: ايضا ما ننسى ان برنامج ساعه وساعه لجنه رياضه المراه القطريه تقدم فعاليه عيد الاضحى المبارك تحت شعار وناستنا في عيدنا، وذلك في رابع ايام عيد الاضحى 2026 خلال الفترة من الساعة 5 مساء حتى 10 ليلا في سنترو قطر، وسط أجواء احتفالية تجمع بين الترفيه والتراث والثقافة، وهالفعالية كي تأتي احتفاء بعيد الأضحى المبارك تجسيدا لقيم الفرح والتواصل والمحبة بين أفراد المجتمع.

0: عاد عبد الله قبل شوي تحت البث زعلان يقول الجو واجد حار. يعني إذا الجو واجد حار يعني مالك عذر إنك أنت ما تروح الفعاليات اللي موجودة. ترى في فعاليات واجد هني في الدوحة.
1: يلا خصوصاً
0: في خصوصاً في المجمعات. يعني ما شاء الله أنت تدري إن المجمعات ما شاء الله تلاقي إقبال واسع من المواطنين.
1: أغلب الزوار تستقطب المجمعات في أجواء حارة.
0: خصوصاً الساعات الأولى من النهار يعني مع الأجواء. يعني الحلو في المجمعات اللي هنا في الدوحة يعني توفر لك بيئة متكاملة يعني ما بين التسوق والترفيه ويعني كل الأمور اللي يعني شوي تغنيك عن الجو الخارجي. وطبعا غير السينمات والعروض الترفيهية والفعاليات وما شاء الله بعد قطر للسياحة يعني فعلا ما قصروا يعني فعلا من بداية السنة لين نهاية السنة وهم واضعين لهم جدول وأجندة واضحة سواء لأهل قطر وسواء أيضا في السياحة. وعندهم أيضا خدمة الأبليكيشن. الجميل في هذه الخدمة حتى أيضا للسياح خارج قطر الخدمة هذه جميلة تضع لك كل الجدول السياحة على مدار السنة وعندهم مثل ما تقول زر تضغط عليه وأوتوماتيكيا يتسجل عندك في التقويم.
1: نعم صح.
0: فيذكرك قبلها بفترة. فلا ما شاء الله عليهم يعني وفي كثير من الفعاليات اللي أصلا يعني ما يكون فيها إعلان غير يعني مش متاح إلا في قطر للسياحة.
1: نعم. وأجواء كثيرة يعني
0: حتى
1: على مستوى الأشياء الأماكن المكيفة عندك هني بكتارة قال الأبيات الكافيهات هناك أجواء حلوة
0: حتى الحدائق المكيفة يعني نعم. ما شاء الله حتى هني في حدائق ما شاء الله مكيفة
1: في الويست ووك كذلك في بالضبط. فعاليات مناسبة العيد عندهم لوسيل مينا حمد يعني كل أرجاء الدوحة
0: أيضاً. أيوة.
1: اللي محبي الأودور ولا الإندور كمجمعات راح يستمتعون أكيد بأجواءنا وفعاليات متعددة. وأنا مبسوط من كم من الزوار يأينا على مستوى دول الخليج أشوف من السعودية فهذا شيء يثلج الصدر أن هالتبادل الثقافات كل واحد يعيد على الثاني ويزور الثاني فهي شيء كبير وأكيد ودامت لنا السياحة سواء في قطر وعلى مستوى الخليج.
0: وما شاء الله بعد الدوحة يعني من النوع اللي حريصة أنها يعني مركزة كثير في موضوع السياحة
1: صح.
0: يعني حتى احنا هني أهل قطر ما بملحقين على السياحة يعني حتى إذا بتحط لك جدول يمكن يبي لك شهر وأنت موجود في الدوحة
1: بالضبط
0: وأنت يعني صاحب الأرض يعني يبي لك شهر عشان بس تخلص هذا الجدول يمكن بعد يبي لك زيادة
1: أكيد عشان تعطيني المكان اللي زرتيه حقه وزيادة
0: صحيح صحيح.

0: يعطيك العافية منفذنا على هذه الجلسات الجميلة. ما شاء الله يعني في هذا العيد أسعدتنا صوت الخليج كعادتها في كل مناسبة. تصدر مجموعة حصرية من الجلسات، وفي عيد الأضحى هذه السنة أصدرت لنا 31 جلسة حصرية لعدد من الفنانين. طبعا هذه عادة تقريبا كل
1: صح
0: في كل عيد وفي كل مناسبة
1: يطرحون أغنيات جديدة، وهاي واجب أن نشكر الجنود المجهولين اللي يقومون على هالجلسات وتنقيتها وتقديمها للمستمع بجودة عالية.
0: والجميل أيضا حتى الجلسات القديمة يتم إعادة توزيعها مرة أخرى حتى صح. تطلع يعني بكواليتي جميل وبروح أيضا مختلفة وجميلة.
1: لاحظتي زميلتي جوار حتى الناس الحين عشان يستمتعون بإجازة العيد أو بإجازة في الأجواء الصيفية الحلوة، أكيد الشواطئ تستقطبهم، خاصة أطفال محبي البحر والسباحة. عندكم شاطئ سلين، خور العديد، فأكيد هي خور العديد معروفة أنها محمية طبيعية ومنطقة مميزة لمحبي السباحة، وإن الواحد يغير جو. وفي وايد منتجعات
0: ما شاء الله بدأت مكان. حتى في منتجعات قامت تصير منتجعات خاصة بالنساء، يعني كان في صار توازن وتوافق يعني
1: اللي يبي في الشمال موجود، اللي يبي في الجنوب موجود.
0: بالضبط بالضبط. وكذلك أيضا ما شاء الله بعد مجموعة كبيرة من أهل قطر وأيضا من المواطنين ما شاء الله قضوا إجازتهم برا.
1: صح، يعني سواء برًا أو جوًا.
0: برًا أو جوًا. وفي كثير يعني من الناس تكون يمكن أول مرة يعني تسافر لوحدها في المطار.
1: صح.
0: وتكون متوهجة، يعني تكون متوهجة ما تعرف شلون تتصرف في المطار. يعني هذه طبيعة أي واحد يكون أول مرة يسافر لوحده.
1: والله صار لي موقف عاد أقوله، يعني مرة ما أدري وين مسافر وشبتي القطار اللي تروحين بوابة سي لازم تاخذين القطار. ففي عائلة أجانب يروحون يردون رايحين رادين وهم بوابتهم أقول ليش تيون سي وترجعون؟ أقول هني بوابة خلاص انزلي يعني ترجعين وراجعين رايحين رادين. أقول لا بس ليش لما الواحد يدوده شوي لخبط.
0: لا أنا اللي
1: اهدوا توصلون.
0: لا أنا اللي كتب أقوله إنه يعني في السابق يعني مثلا لما الناس تحاول حتى ما مش بس في الدوحة، حتى برا الدوحة لما الواحد أول مرة يكون رايح المطار يتوهق ما بعرف كيف يتصرف. صح. لكن الجميل في مطار حمد الدولي إنه يعني لو طفل يعني الكل يخدمه، والإرشادات ما شاء الله تامة. صحيح. وكافية، يعني الواحد يقدر يستعين بنفسه. وحابين أن نشارككم ببعض الإرشادات للمسافرين لضمان انسيابية الإجراءات داخل مطار حمد الدولي، من ضمنها إنهاء الإجراءات مالت اللي تابعة للسفر. صح. عبر الإنترنت متى ما كانت الخدمة متاحة، كذلك أيضا الوصول إلى المطار قبل موعد المغادرة بثلاث ساعات، لأن في ناس الله يحفظهم يعني في آخر لحظة يعني هوي هوي. أيضا كذلك استخدام أجهزة تسجيل الحقائب الذاتية، وأيضا التأكد من مطابقة الأمتعة لمعايير الحجم والوزن المعتمدة لدى شركات الطيران. ورافقتكم السلامة.

0: طبعا من ضمن الفنانين اللي شاركوا وابداوا مع جلسات الحصية لصوت الخليج وراح تستمتعون بجديدهم سواء اليوم وايضا اذا رجعنا ان شاء الله بعد العيد مع برنامج آمر تدلل الفنان الشاب القطري حمد الخزينة اللي دائما مبدع مع جلسات صوت الخليج وقدم لنا مجموعة من الاغاني الجديدة من ضمنهم يا حبيبي ولا تزعلين. منورنا وكل عام وانت بخير الفنان حمد الخزينة.
1: يا هلا ويا مرحبا.
2: وانت بخير. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام
2: بخير وعيد الله عليكم مبارك.
1: عساك من العيدين الفايزين يا رب.
2: ارفع اسمايات التهاني وتبريكات الى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني والى سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني اطال الله في اعمارهم والى الشعب القطري مناسبة حلول عيد الاضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله باليوم والمسرة.
1: آمين آمين إن شاء الله. عساك طيب فناننا المميز حمد الخزينة. معك جواهر.
2: يا مرحبا يا جواهر كل عام أنت بخير
1: وأنت بصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. عساك طيب إن شاء الله.
2: بشرش الحمد لله أهل الأمور كلها طيبة ومعيدين في الدوحة وأجواء الدوحة في العيد ما شاء الله لا يعلى عليها.
1: جميل جميل. مالك نية إن شاء الله على إجازة برا الدوحة لأنه ما شاء الله نشوفك كله في يعني ماخذ إجازة في البحر وأجواء البحر.
2: صحيح البحر في الدوحة بحر الدوحة حنا إنه ما شاء الله تبارك الله الناس يشوفهم يسافرون برا الأماكن فيها يعني مرفق أنشطة عامة بحرية.
1: صحيح.
2: ولكن عندنا في الدوحة ما شاء الله من أجمل الأماكن.
1: صحيح.
2: البحرية اللي ممكن الواحد فيها يمارس أنشطة البحرية عندنا ما شاء الله تبارك الله من ألعاب من مدينة ألعاب مائية من اللي يعني بينزل على جيت سكي جيت بوت ما شاء الله كل شيء عندنا في الدوحة.
1: إيه ما شاء الله. وأنت يبدو لي إن أنت يعني حاب أجواء الرياضات البحرية بشكل واضح يعني مبين في السوشيال ميديا.
2: من العام هبيت فيها. أنا كنت شخص شتوي أحب الشتاء أكثر من الصيف.
1: أوكي.
2: لكن الحين الصيف صار عندي نمبر 1 المرتبة الأولى.
1: يعني احنا متوقعين يعني على هذه الاجواء على هذه الهوايات يكون في اعمال يعني متعلقه باجواء الصيف والنشاط والحيويه.
2: اكيد باذن الله فيه سنجل ان شاء الله.
1: جميل.
2: من كلام والحان الشاعر محمد الخاجه باذن الله بينزل ان شاء الله اذا الله كتب على بدايه الشهر الجاي.
1: جميل جميل. بالمبارك مقدما.
2: شبه جاهز ان شاء الله. حلو. ولكن احنا حاطين له وقت معين عشان يعني
0: السنجل ياخذ راحته على المستمعين في السماء
2: لما ينزل السنجل وان شاء الله ينجح والسنجل باذن الله يكون ناجح باذن الله بس يحتاج توفيق الله وان شاء الله ان الله يوفقنا يحبون الناس بعد ما ينزل السنجل بشهرين شهرين ونص ننزل من البوم اللي ان شاء الله باذن الله ان هنا راجعكم
1: في ثيمه معينه اخوي حمد ثيمة معينة أو جو معين في الأغنية يعني أغنية هادية ولا رومانسية ولا كيف نمطها؟
2: السنجل أغنية رومانسية بحت.
1: جميل.
2: يعني يقول فيها الشاعر مسيح بالخير أخوي الشاعر محمد الخاجة لو ما حصل لي نلتكي ما يخالف حسك يكفي لو بدقت خطاويك جنبي تمشى ولا توقف سوالف يلي تعابيرك تزيد الحلافيك.
1: الله
0: الله صح لسانك
1: جميل.
2: انا ما شاء الله هذا ان شاء الله هذا ان شاء الله بالعمل الجاي باذن الله
0: ان شاء الله.
1: الجميل جميل في حمد يعني حتى اختياراته وما شاء الله اذنه موسيقيه وصوته ايضا بعد لا يعلى عليه ما شاء الله لكن الله. الجميل فيه انه عنده دقه وذوق عالي ومستوى عالي في اقتطاب الكلمة الجميلة.
0: صح الفنان لازم
1: مش بس خلاص عجبني اللحن وخلاص
0: لازم يعني ينتقي الكلمة الجيدة. صح يعطيك
1: العافية.
0: وتحدثنا عن الجلسات الجديدة اللي مع صوت الخليج وإن شاء الله نطرح اليوم عندنا أغنيتين من جديدك صوت الخليج سجلتهم فتكلمنا عن انطباعك من خلال رد فعل جمهورك لما يسمع الأغاني وعن الجديد إن شاء الله.
2: والله شوفي صوت الخليج شهادتي فيهم مجروحة.
0: نعم.
2: نبدأ أقدر أقول لهم بيتي الثاني. ما شاء الله قدمت معهم سلسلة من الأغاني الحلوة الناجحة، وحيت فضل من الله طبعا حيت معهم أغاني كانت شبه ميتة، لكن مع توزيع صوت الخليج مع الثيم اللي قاعد يقدمه صوت الخليج
0: صح.
2: للجلسات قدرنا اللهم لك الحمد نحن ننجح. والردي بعد ما شاء الله تبارك الله غنيت أغاني واجد مع صوت الخليج،
0: اي نعم
2: في اللي نزل منها وفي اللي ما نزل، إن شاء الله يرى النور قريبا مثل ما نقول بإذن الله، وتنزل ينبسطون عليها الجمهور بإذن الله.
0: طيب الفنان حمد الخزينة، وايد يسألوني يعني يقولون الفنان حمد الخزينة متى نسمعه في دويتو إن شاء الله، لأن أنت ما شاء الله لك انسجام مع أكثر من صوت خاصة الأصوات الشابة اللي مثلك، ففي مشروع دويتو قريب تفاجئنا فيه أو عندك مخططات؟
2: أتشرف والله إذا فيها الجملة المناسبة واللحن المناسب والصوت اللي إن شاء الله أني أخدمه ويخدمني، والله أبرك الساعات وأتشرف
0: بإذن الله. بإذن الله موفق يا رب.
1: الله يوفقك إن شاء الله أخونا حمد الخزينة، وكل الشكر لك على هذه المداخلة اللطيفة، ما نبي ناخذ من وقتك واجد، وإن شاء الله في انتظار جديدك وعملك على أحر من الجمر. تحياتنا لك يا حمد.
0: شكرا لنا حمد الخزينة،
2: شكرا أخت جواهر، شكرا أخوي الغالي، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك على القوة،
2: المكالمة الحلوة وكل عام بخير مرة ثانية.
0: ونسمع جديدك مع صوت الخليج فنان حمد الخزينة، نسمع الأغنية الجميلة معك.

حياكم الله، ومع الجديد مع جلسات صوت الخليج راح تستمتعون فيها في الفترة مع تهاني العيد من الآن حتى السادسة مساء. عبد الله الهيل، جواهر برشيد، إبراهيم العزاوي، كل عام وانتم بخير، أيامكم عامرة أكيد بالطمأنينة والمحبة والسعادة. طبعا كلنا نقول أن ديننا دين رحمة وسلام ودين عيد فرح وسرور، يدعو إلى التسامح والعفو والتراحم بين الناس. على الهوى احنا معاكم، تهاني العيد صوت الخليج.

0: وهذا أحمد الجميري غني من جلسات صوت الخليج الجديدة. يا علي استمتعنا بهالأداء الراقي من الفنان أحمد الجميري صاحب أغاني الزينة ذكريني وايد من أغنياته الخالدة وما زالت راسخة في أذهان جمهوره ومتابعين فنان راقي. جوار بالنسبة للفعاليات اللي الواحد لازم يستمتع فيها ويزورها خاصة في أجواء العيد عندك مينا الدوحة القديم اللي دايما يعتبر أحد أبرز الوجهات البحرية خلال العيد خاصة ويستقطب كثير من العائلات والزوار، وأيضا كتارة تعتبر واحد من أبرز الوجهات اللي تنبض بالحياة
1: يعني ما شاء الله كتارة معيدة أصلا طول السنة، طول السنة ما شاء الله فعالياتها وتستقطب كثير من الجماهير بفعاليات الفنية وعروضها الموسيقية صح. اللي ما شاء الله على مدار العام وأنشطة أيضا مخصصة للأطفال إلى جانب المقاهي كذلك وأيضا المطاعم المطلة على الواجهة البحرية واللي جالسة تعطي تجربة جميلة متكاملة للزوار بين الترفيه والاستمتاع بالأجواء البحرية. بعد تحرم عليك يا عبد الله ما الجو يعني بالذات في الليل يعني ها في نسم حلو يعني ينقعد فيه في البحر.
0: لا لو اتمشى تذمرون مني يعني امس عندي ضيوف من الكويت كرهوا عيشته بسبتي حنان واقول لهم حار.
1: لا فينا ترى في نوعيه من الناس سبحان الله ترى يعني تحتار بزياده
0: صح،
1: وانا ترى من نوع البريد فاي نسم عندي كافي ما عندي مشكله.
0: نتكلم عن الجزر، في جزيرة قطيفان الشمالية بعد وجهة جدا ممتازة.
1: صدق لحم ما رحتها
0: الترفيه. لا جدا
1: والله لحم ما رحت، بس يقولون أنه يعني ما شاء الله هي تقع في الساحل الشمالي لمدينة لوسيل.
0: نعم صح،
1: فيها عديد من الفعاليات والأنشطة اللي تناسب جميع أفراد العائلة وتعد من أجمل الوجهات البحرية الحديثة في قطر.
0: أكيد.
1: وفي يعني جمع ما بين الترفيه العائلي وأيضا
0: حتى الأهل والله حاليا أشوف أغلبهم أشوف السنابات وشي رايحين جزيرة بنانا والأصدقاء، تعتبر أيضا وجهة مثالية للعائلة يستمتعون من خلال هذا المكان. في مركز أيضا لركوب الأمواج ومجموعة أكيد منوعة من المطاعم الراقية في جزيرة بنانا.
1: كذلك أيضا جزيرة المها قلب مدينة لوسيل وجزيرة المها تعد واحدة من أحدث وأرقى الوجهات البحرية والترفيهية وتجمع ما بين ما شاء الله شواطئ الفاخرة والموسيقى والعروض الحية وأيضا أرقى المطاعم العالمية، كل ذلك مع إطلالات بحرية على مدينة لوسيل.
0: إذن مجموعة من الشواطئ والفعاليات والواجهات البحرية راح تستمتعون فيها في دوحة الخير.

0: وأكيد كل عام وانتم بخير. والعيد والشعر قصدي في العيد له دوره وبصمته ومكانته يا جواهر. فيبقى يعني سؤال لك يعني انك شاعرة ولك بالنبطي، ايش رايك بالفصحى؟ لك كتابات او محاولات؟
1: والله أمانة لا، الفصحى ما يعني يمكن كنت صغيرة يعني وقت المراهقة كنت يعني بداياتي كانت في الفصحى.
0: تمام.
1: بس يعني لا ما بس موجودة الفكرة في راسي يعني أنا أكتب ككتابات عادية مش ما لها علاقة بالشعر، يعني كتابات مقالات وهالأمور باللغة العربية الفصحى. لكن أتذكر أنا بس كتبت يعني أبيات قصيرة في العيد. حلو. يعني قديمة نقولها ونعرج شوي على الفصحى، أحفظ بعض الأبيات.
0: تتذكرين شيء نسمع وبعدين نسمع المستمعين من النموذج اللي عندنا؟
1: يقول في النبطي لتقول كل عام وأنا بخير يا صاح، لتقول كل عام وأنا بخير يا صاح، لولا وجودك ما هو بخير عامي، لو تشرق الدنيا تراتيل وافراح ما يطير إلا لجل عينك حمامي، تكفخ جناحات الفرج تكفخ جناحين المسافات وارتاح ويدغدغ شعوري وحس بانسجامي، يا مالك فوادي ترى الحب فضاح، لو معرفوك الناس بنت بكلامي.
0: الله شل إبداع.
1: وإذا تبي فصحى عن خاطرك
0: يلا.
1: يقول أتى العيد يسري بالهنا في ديارنا، فعم البرايا فرحة واحتفاء، تلاقى الأحبة في صفاء قلوبهم، كأن الزمان استجاب الدعاء.
0: الله. وقال آخر يا عيد جئت ومعك الفرح مبتسم، فازدان وجه الكون نورا وسلاما، كم فيك من وصل يزيل قطيعة ويعيد للروح الحياة ابتسامة.

0: تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شكرا على هالصورة المميزة مستمعنا من سلطنة عمان الشقيقة ناصر بن محمد الزيادي من قرية الغريبن بوادي عند ولاية المضيبي شمال الشرقية. الله يحفظكم ودامت السلطنة وكل عام وانتم بخير.
1: كذلك أيضا في تهنئة وصلتنا من علي موسى، تحية لك يا علي، يمسينا بالخير ويبارك لنا بعيد الأضحى.

0: المشاركات.
1: ممتاز.
0: عبد الله، العيد دائما يعني العيد يحمل ذكريات جميلة، كل المناسبات، لكن تحديدا العيد لا كانت طقوس خاص، خصوصا أنا وأنت من مواليد الثمانينات.
1: صح، جيل الطيبين سمعنا.
0: جيل الطيبين إيه. الحين ما أدري، قريت بوست أنا في الانستغرام من فترة مسمينا كبار السن.
1: لا لا بعزين، بعدين خلاص تراجعوا عن
0: قرارهم. إيه على كيفهم.
1: عرفوا أنهم في خطأ كبير وفادح.
0: طبعا إحنا كانت في طقوس مشتركة ترى بيننا إحنا.
1: صح.
0: جيل الثمانينات تحديدا في طقوس مشتركه كنا نسويها واحنا صغار،
1: كنا مرتاحين شوي، ما فيها الموبايلات والايبادات.
0: اي ما فيها التشتيت هذا. إيه
1: كنا نستمتع يعني مثلا بالسيكل، ان نشتري سيكل.
0: لا قبل قبل قبل قبل السيكل، وقبل وقبل وقبل طبعا الطقوس ليله العيد. انا ما ادري اذا تسوونها ولا لا، كنا ناخذ الملابس نضعها على ال على السرير ولا على
1: تنام معانا. لا ايه انتوا البنات احنا لا، يعني اوريدي ثوب ابيض و
0: احنا لا، فستان النوم معانا
1: هذا هو.
0: ايه النوم والله عزك الاحذيه. ايه خليها يمنا
1: يا سلام،
0: كل شيء مرتب، ما في شغل.
1: ايه ومن نوع لونش ثابت في العيد يعني؟
0: لا وين ثابت، انا الوالده الله يحفظها.
1: او الالوان المفضله عندك الله يحفظها.
0: لا الله يحفظها، تعطينا الكتالوج قبلها بشهر. ايه ونقعد
1: فصفصون تختارون.
0: نفصفصون. لا والله كنا نحط حيلنا صراحة في الخيايط.
1: يعني أنا اليوم فرحت تقولي شنو في علبة الماكنتوش.
0: الله لحين موجودة؟
1: بس مو بالقديمة طبعا. بس إن
0: القديمة ما فيها
1: النكهة حلوة، القرطاس البنفسجي موجود. بس أنا عبيت خالد براف نحطين أنتوا الماكنتوش.
0: أنا كنت أشتري بس علبة الماكنتوش بس عشان هذه الحلوة
1: البنفسجية هي الألذ.
0: الباقي ما أدري إيش خانتها يعني.
1: إيه الحين ذكريات حلوة يعني. العيدية كانت كنا نفرح لأن شتي تتعبين على العيدية، لأن كنا نلف وما نحس إنه حار أو شيء، نقعد من
0: الله
1: الصبح.
0: الله وكيلك لين عز القوايل.
1: أيه؟
0: لين عز القوايل.
1: سبحان الله.
0: أنت شنو أكثر عيدية يمعتها؟
1: والله ما أذكر، بس إنه من شخص أقوى عيدي يمكن ما أذكر بعد من منه.
0: لا التوتال مجموع.
1: التوتال لا أعتقد ما يزيد عن 500، بس كانت تسوي وايد أشياء.
0: تفوقت عليك أنا، 900 وحروة.
1: ممتاز.
0: إيه ما شاء الله كنت مجتهدة.
1: بس هاي فلوس تحكي يعني.
0: 900 هذا راتب ذيك الحزة.
1: والله راتب. بهالمبلغ تكنش تشتري ب10,000 الحين بوقت الحين.
0: الله وكيلك، إحنا المدرسة كنا نروح فيها بريالين. ونشتري النونو ما يعلمون.
1: اي والله
0: وتيزيننا 10 ريال في الـ في الدكان. طبعا من طقوس العيد
1: يعني
0: لازم الدكان نحتفل فيه. شوف ابراهيم مستغرب.
1: ناخذ إبراهيم العصير اللي نسميه عصير بونص، الفينتو،
0: عصير بونص
1: والذكريات.
0: لا الفينتو خلاص زين رمضان يوقف.
1: لا بس بعد ناخذ نستانس
0: المسدس ذي ولا الشراخي هذا اللي
1: نخرع فيه الجيران. ولا وفي بعض
0: المشكله ان كل سنه نشتري نفس الالعاب.
1: إيه. ويبونك تغني لهم العيديه عشان يعطيك مبلغ اكثر. كنت اتذكر في واحده كانت مسويتنا محتوى. اي والله تقول غنوا لي العيديه كامله ومتفقه عشان تزيننا. كنا في المنصوره.
0: في المنصوره
1: كل ما اشتاق لازم امر بالفريج نفسه. صرت تغير راحت البيوت، صارت عماير، بس بعد اشتاق. اي
0: صادق، احنا والله كنا صوب السد، وما شاء الله السد يعني براح.
1: صح
0: يعني نقعد لك لين حروة الساعة 2:30 ولا 3 وإحنا نعايد.
1: أي وساعات ندخل عمارات، العمارات عارفين يعني أجانب وما يعرفوا ما يعطون، يقول أنتوا لازم العيدية فلوس، خذوا شوكولاتة حمراء. فنرفضها يعني، يقول خلاص قلنا كل عام أنت بخير ونطلع. أي أنا أتذكر هالمواقف.
0: والله أيام جميلة. قلت لي بعد قبل نطلع من البث، قلت لي شو اسم المحل اللي هذا اتوقع كل الدوحه هناك في ذاك المحل، نوفتي نجلة
1: اللي حق السيدات. اي قديم. إيه. هذا اي كان اعتقد يشترون اشياء العيد من عندهم.
0: اي احنا كنا نسميه نوفتي واحنا ما ندري شنو نوفتي، طلعت ترى كلمه فرنسيه.
1: وفي فتول. صح
0: فتول. صح؟ لا خليني اقول لك عن هذه الكلمه الفرنسيه، هاي ماخوذه من الفرنسيه.
1: حلو.
0: او مجالات الموضه والجمال، يعني معناته شيء جديد مستجد. يعني اصدار جديد. هو كان صج والله كان جديد.
1: هو على فكره كلمات الفرنسيه كاسماء محلات. بدون ما نذكر الاسماء تعطيك نكهه وميزه للمحل. سواء كافيه او محل ازياء او محل ملابس او اي مشروع.
0: بالضبط يعني. إيه يعني
1: سبحان الله
0: ارتبطت فرنسا كثير بالموضوع.

0: الموضة والجمال. الحديث ذو شجون.
1: اي والله احلى شيء الذكريات. نبي نسمع ذكرياتكم مستمعينا، شاركونا بالاتصال 440 30 ألف. نبي نسمع اصواتكم، تفاعلكم، شلون العيد قضيتوه سواء في الدوحه واللي مسافر. الله يردكم بالسلامه وتستمتعون باجازتكم.

0: هني يقول شي العجب مريت وانت حالف ما تمر، شلون ما امر في عيد ابي عيدية؟
1: والله العجب من منفذنا ابراهيم على السوالف اللي كان يسولفها لنا وهو صغير.
0: هاي فرصة في العيد الواحد يتناسى شنو الخصومات يا جواهر، والواحد يفتح صفحات التسامح والعفو. ايش رايك؟ فرصة.
1: ماذا لو عاد معتذرا؟
0: الله، اي والله.
1: وماذا لو عاد معتذرا؟
0: ترى التسامح حلو،
1: تسامح حلو، بس مش كل مرة. للأمانة صراحة أتكلم لك عني، يعني هو حين أكيد إحنا مع التسامح،
0: بس الواحد يصير يعني هو الأحسن،
1: أكيد هو الأحسن يعني. بس المهم خلنا من الموضوع،
0: تبقين أنت الأعلى والأصدق، يسموك الرحومة.
1: أنا رحومة والله، والله أنا رحومة بالعكس، يعني أنا مش،
0: وأنا خير من الشدة أكيد، والنعم فيك.
1: يخليك ربي، يعني أكيد هو، هي هو العيد فرصة أكيد للتسامح، خصوصا إذا كان الطرفين يعني كل واحد مثل ما يقولون بين قوسين، يعني راكب راسه، احنا نقولها هني في يعني خلاص
0: مكبر دماغه،
1: مش مكبر دماغه يعني خلاص معند يعني ما يبي يعتذر. فيعني اشوف ان مثل هذه المناسبات فرصه ان في حد يكون متنازل، خصوصا اذا كان في غلا وفي ود
0: كيد. يعني وهذي الواحد يعرف شنو انسان من رحمته.
1: صحيح صحيح،
0: ليش احنا نسمونه انسان؟ انسان يمتاز برحمته
1: اكيد، انسان ينسى خلاص، ينسى الاساءه، ينسى يعني كل شيء يعني الوقت ياخذ له دور يعني. طبعا
0: عن العيد،
1: يعني اجمل ما في العيد انه لما يعني تجتمع الارواح على الصفا والمحبه، وهذا بعد ايضا دور كبير للاباء انهم يزرعون هذا الشيء يعني ما بين، يعني في هذه المناسبات المباركه يزرعون هذه الصفه الامتنان، التسامح، صله الرحم، لان في ناس يعني ما يعني ممكن تغفل عن هذه النقطه.
0: صح.
1: يعني مثلا اذا لقيت مثلا حد من الاهل يعني ماخذ موقف من يعني طرف آخر أو من الأهل حتى، قد يمنع أبناءنا مثلا من التواصل. النضج أن الإنسان يفصل وما يضع الحابل بالنابل. صح. ويعلم، يزرع في أبنائه موضوع الوصل والتواصل مع الأهل بالدرجة الأولى.
0: صح، ومن زرع حصد أكيد. وتجديد المحبة مهم بين الجميع. هاي فرصة بعد يعني أنا واتساب من اليمن من دكتور سلطان الصالحي، يقول كلام انتو بخير. ايوه سلمي،
1: اقول من تعز اليمن.
0: تعز اليمن، بس شون دكتور منطقة صح؟
1: اي تعز، منطقة تعز.
0: ايوه حياك الله من منطقة تعز من اليمن الجميل، كل عام وانت بخير.

0: يعني تحسب لإذاعتنا صوت الخليج إنه يسجلون هذا اللحن. مرة أعطيك الفنان نوال بصوت ملحن الأغنية يا جوار الفنان الكبير محمد البلوشي، وكتب كلمات الأغنية يوسف ناصر، وهالأغنية طرحت في ألبوم مهرجان سنة 1990. فاستمتعوا بجلسة صوت الخليج محمد البلوشي، يعني تفاجأنا بهالجلسة بالذات الفترة الحالية الحين في أجواء العيد، أغنيات يعني بننبسط فيها احنا كمستمعين. يعني انا الحين واحد يعني
1: مروح
0: في الاذاعه روقت مع الاغنيه واستمتعت ان شيء جديد نسمعه بصوت محمد البلوشي اللي يغني هذا اللحن. نتكلم عن مظاهر عيد الاضحى في بعض الدول العربيه والاسلاميه، وانت عندك بعد عادات غريبه في هالموضوع.
1: صحيح.
0: بس نتكلم عن المظاهر في سلطنه عمان على مستوى الخليج مثلا، ان العمانيين يحافظون على التقاليد القديمه، من ابرزها اكيد التجمعات العائليه، وهي التجمعات وحده في كل ارجاء الخليج في احتفالات العيد من خلال ارتداء الازياء التقليديه، اقامه الفنون الشعبيه والموائد اكيد العمانيه، اطباق الشوى العماني والهريس وغيره. وايضا في مصر يتميزون بالاجواء الشعبيه السعيده جواهر، حيث الشوارع تزدحم بالزيارات العائليه والحدائق والمتنزهات، واجواء جميله في مصر، واشهر الاكلات المصريه حريصين بالفته الكوارع والحلويات بالكعك والغريبه والبيتيفور.
1: تقريبا احنا الوطن العربي تقريبا كلنا نفس العادات، يعني باستثناء بعض الاطباق او يعني الامور البسيطه
0: اللي الاسماء تختلف، بس هي نفس المكونات. ممكن
1: يعني بعد كل دوله لها خصوصيتها، يعني بس في ثقافات اخرى تكون مسلمه يعني، ولكن ثقافات يعني من دول يعني غير عربية لهم بعض العادات. نعم. اللي شوي يعني احنا ممكن نستغربها، ولكن هي أكيد لها جذور بشكل أو بآخر. لكن هذه العادات يعني لو عرفناها بنلاقي أن في لها خلفية ثقافية. يعني مثلا إندونيسيا عندهم عادة غريبة اللي هي تنظيف القبور قبل العيد. تخيل يعني قبل، بس هذه تقريبا قبل عيد الفطر تقريبا، مش الأضحى. في عادة عندهم أن بعض العائلات تذهب لتنظيف قبور الأقارب ووضع الزهور وقراءة الدعاء. يعني عندهم هم فكرة أن الفكرة مش حزن بقدر ما هو ربط العيد بالذاكرة العائلية. يعني كأنه يستحضرون الامتداد ما بين الأحياء والأموات، وأن شعور الفرح لا يلغي الوفاء يعني من بين العائلات. كذلك أيضا عندك مثلا باكستان عندهم الحنة ليلة العيد، هاي تقريبا عندنا موجودة يعني، بس ما تعتبر يعني عادة كثر ما هي عندهم عادة كبيرة. فالمدن في باكستان تبقى مستيقظة لين الفجر.
0: جميل.
1: يعني ما شاء الله الأسواق مزدحمة جدا، ورسم حناء جماعي والكثير. لكن أنا شكلي بسترسل عقب، ولكن عندنا اتصال جميل. أيوة. جميل ومهم
0: أكيد من صاحب أغنية مبسوط، ونقول له خلاص أرجوك على الأغاني الجميلة المميزة، الأستاذ الفنان الملحن محمد البلوشي. كل عام وانت بخير.
2: حياك الله وانت بخير وصحة وعافية.
1: يا هلا ويا مرحبا فناننا الغالي محمد البلوشي، منورنا. كل عام وانت بخير. معك جواهر برشيد
2: وانت بخير،
1: وايضا زميلي عبد
2: الله. حياكم الله.
0: الله يسلمك استاذ محمد، منورنا بصوت الخليج. وانا والله انا متفاجئ بهالجلسات، خاصه انك تغني اللحن اللي قدمته الفنان نوال مره اطيعك يعني من سنه 90 الى الان ونسمعها. نعم. بصوتك، فنهنيك على. نعم. الجلسات، وتقول لنا انطباعك عن الاغاني الجديده مع صوت الخليج من ناحيه الجلسات، تفضل.
2: والله طبعا هي التجربه لاول مره اعملها مع صوت الخليج كأغاني جلسة، وسبق وأن الإخوان والأستاذ المدير لصوت الخليج أستاذ محمد المرزوقي كلمني تقريبا من 15 سنة.
0: نعم.
2: يعني أساس أنها تكون متواجد معاكم وكذا، بس ما صارت يعني الفرصة
0: نعم.
2: والفكرة أنه يعني يتخلط في رأسي أنه كذا وكذا. فالمهم حبيت السنة هذه إن الفكرة إن أغني.
0: نعم.
2: الأغاني يعني الملحنة اللي أنا
0: الملحنة. نعم. نفس كثر الله خيرك الفنان أصالة.
2: نعم.
0: نعم
2: نعم نعم. فحبيت الفكرة، وأنا كنت حاب إن أغني أغاني اللي أنا ملحنها.
0: ممتاز.
2: لأن أكثر المستمعين وأكثر اللي يسمعون هذه الأغاني ما يعرفون أن هذه الأغاني أنا ملحنها.
0: يصير الملحن مظلوم فعلا في هالناحية، صح؟
2: نعم
0: نعم.
2: فأنا يعني أكثر مثلا الأغاني اللي أنا مثلا أسمعها مثلا عن طريق الـ يعني الـ مثلا اليوتيوب أو مثلا الإذاعات، ما تكتب أو ما يعني توثق أن هذا اللحن لمثلا المطرب ملحن هذا للملحن الفلاني.
0: نعم
1: جميل.
2: فحبيت أن أهم الأغاني هذه أغنيها بصوتي، وأنا حاب هذه الأغاني يعني من أول ما لحنتها.
0: طبعا تكون حاس
2: حاب الأغاني هذه. نعم. أن أنا أغنيها، ولكن ما صارت يعني الفرصة أن كان يعني نحد مطربين ثانيين
0: فعلا.
2: إلى جانب طبعا حبيت أن تكون أغلب الأغاني يعني مثل حين أنا في الأيام هذه أسمع أغاني مثلا للملحن الكبير للمياد الحناوي، وردة الجزائرية.
0: نعم.
2: هو بس بصوته هو، مش بصوت المطربين.
0: نعم.
2: اسمع بصوت بليغ، هو يعزف على العود.
0: صحيح.
2: معين إحساسه معبر، فكرة حلوة أن تكون بصوت الملحن يعني. فصارت الفكرة والحمد لله يعني أن عملت هذه الفكرة هذه.
1: جميل جميل. فنان المميز محمد البلوشي في هذا السياق يعني. ننتقل شوي لأغنية طرحتها مؤخرا مع بالتعاون مع الشاعر الإقطري يوسف الحميد.
2: نعم.
1: ودنا تتكلم لنا شوي عن هذا العمل وعن عن هذا التعاون اللي صار بينكم.
2: والله طبعا فكرة بخصوص الملحن ريان هو اللي قدم لي الفكرة هذه. فنان ريان ملحن طبعا، والده طبعا شاعر كبير يعني من الشعراء الايام الثمانينات يعني بعد يمكن اقدم. او فطرح علي الفكره ان نعمل سنجل اغنيه تكون يعني تطرح يعني في السوق، وانا طبعا من زمان ما عملت اغنيه عاطفيه.
0: نعم.
2: ف سمعني اللحن ريان طبعا من المعجبين يعني أغاني. أنا طبعا استغربت أن تابع أغاني من أيام الثمانينات.
1: بالعكس غير مستغرب يعني، فنان مثلك أستاذ محمد يعني ما شاء الله أشهر من نار على علم يعني. أتذكر من أول عمل، أنا ما كبرك في العمر بس أتذكر من أيام يانار شبي.
0: في قبلها يعني الله عليك بعد.
1: لعدها يانار شبي يعني. أنت بتتكلم قبل عصر السوشيال ميديا يعني، كانت الترند بحناجرنا إحنا.
2: نعم نعم. طبعا أنا أول شريط كان 83 وهو طبعا أغاني يعني هو حافظها يعني عملت الأشرطة سيدي سليمان يخاين الحب طبعا كانت هذه أيام الثمانينات.
0: صح.
2: يعين الله
0: ومن اللي غيرك اشتكي له كثير أغاني.
2: أيوة. فصارت الفكرة أن نطرح هذه الأغنية وبالفعل عملنا هذه الأغنية.
1: جميل.
2: الحين إن شاء الله في فكرة إن شاء الله نعملها نفس نظام جلسة صوت الخليج طبعاً.
0: إن شاء الله.
2: تفتح عود وكمانجا وإيقاعات القرآن نعيدها بدون موسيقى كبيرة يعني فرصة كبيرة.
0: نعم.
2: حتى تكون يعني موجودة في صوت الخليج.
0: والله أتمنى سامحني البلوشي حتى أغانيك القديمة تسجلها بالعود بصوتك العذب يعني، تذكر نفس أغانيك الله عليك وما قلت يخذ جوار كل شيء معقول الأغاني الحلوة يعني، يا ريت تفكر في هالموضوع إن شاء الله.
2: والله اليوم يعني على بالي إن في أغاني كثيرة راح أعيدها إن شاء الله.
0: صح.
2: يعني أغاني أنا حبيتها ونزلت في وقت يعني ما انخدمت كموسيقية يعني مثلا ما انخدمت كفرقة موسيقية.
0: نعم يعني تذكر لحنك عفوا أغنية حلو مثلا دكتور عبد الرب إدريس.
2: نعم نعم نعم.
0: صح من أجمل الأغاني
2: هذه. حلو. إيه نعم نعم. في أغاني مثلا قدمتها في مهرجانات مثل على بالك الأول وخلاص أرجوك سامحني.
0: الله.
2: هذه أيام الثمانينات يعني تنفذت في يعني أذكر مثل على بالك مثل الأول مع تخت يعني مثل فرقة دانة فرقة دانة الكويتية اللي كان المخرج الآن الدوغتشي
0: وعاد
2: الدرام في هذه الفرقة فقدمتها معهم يعني مثل أورج ودرامز وطبل.
0: نعم. شنو كانت الأغنية عفوا من قطع الصوت؟
2: أغنية على بالك مثل الأول.
0: الله فعلا أيام كان أتذكر أيه. الألبوم مهرجان السنام.
2: أيوة عليك صحيح. عليك عليك نور. نعم
1: أستاذنا محمد أنت الحين ذكرت بالنسبة للماضي يعني أن أنت ودك أنك تعيد يعني أعمال الماضي يعني إيش رأيك أنت بالأعمال الجديدة هل في شيء يعني يلوح على الأفق قريب إن شاء الله في أعمال جديدة
2: إن شاء الله طبعا في أعمال يعني أنا ملحنها في كلمات في المجموعة يمكن 4-5 أغاني
1: جميل
2: قاعد افكر ان شاء الله نعملها يعني تسجيلها تسجيل جديد يا عن طريق سنجل او تنزل كمجموعه من خلال يعني
0: ان شاء الله. استاذ محمد بلوشي يسلم عليك يعيد عليك احد المستمعين ويبي كواليس منك مال تتر طبعا الرائع للراحلة حياة الفهد الله يرحمها سوزان مسلسل على الدنيا السلام كيف قدمت العمل ومتى سجلته يعني يبي الذكريات بالضبط يعني مسلسل خالد والتتر بعد خالد.
2: نعم هو طبعا اتوقع سنة 87
0: صح
2: عملنا هذه المقدمة وعلى فكرة هذه اول اغنية مقدمة يغنيها مطرب في الخليج ما كانت يعني التترات تغنى من خلال المطرب كانت أغنية واحدة لرباب غنتها في مسلسل
0: صح الغرباء فعلا
2: الغرباء هي طبعا المطربة وأغلب المقدمات كانوا يغنونها
0: الممثلين
2: أو تكون موسيقى
0: صح
2: أو تكون موسيقى
0: صح
2: بس هذه الأغنية هي أول أغنية ظنت يعني من خلال المطرب فكنت متخوف من التجربة والحمد لله هي لاقت نجاح في الوسط الفني في القنوات الفضائية وإلى الآن الناس تذكرها وتحبها.
0: نعم انت لك حس مميز استاذ محمد البلوشي بلحنك بصمتك واحنا دائما نشتاق لك وتاريخك يعني يشفع لك أكيد يعني دائما إحنا نسمعك سواء قديما أو جديدا بانتظار جديدك وموفق معنا ونتمنى كل استمرارية والنجاح وعيدك مبارك
1: الله يسعدك
2: أيام سعيدة
0: شكرا للفنان الكبير محمد البلوشي نورنا في صوت الخليج عيدك مبارك.

0: طبعا اللي يميز عيد الأضحى كيت بغير الذكريات جواه اللي ترتبط بعبق الماضي وروح البساطة، بعد الحاضر اللي يمتلئ أكيد بأصوات المهنئين وتفوح رائحة القهوة العربية والبخور من البيوت لما يجتمعون لها الجيران في أجواء يسودها الود والتكاتف الأسري، ولا ايش قولك؟
1: هي اكيد يعني هو بغض النظر عن العادات، يعني هو اكيد كل بيت له عاداته يعني شوي المميزه، في ناس صح. تقوم مبكر، في ناس تقوم لك يعني على حروه الضحى، ولكن بشكل عام في مثل ما تقول فايب فايب، يعني هو مثل ما قلت ريحه البخور و مثلا صوت التكبيرات مثلا اللي تكلمنا عن وقت عيد الأضحى، عندك بعد ايش القهوة قاعد يصورني عبد الله وهقني،
0: لا بس كتمت الصوت زين
1: اي ف قاعد يروين عبد الله
0: أوكي ولا
1: الفيديو
0: لا.
1: يا اخي خذ من الابروف، لا تحطها
0: اوكي
1: ما عجبتني
0: هاخذ سلفي بعدين انزين فسلمي ففعلا ذكريات حلوه وراسخه
1: سالم والله اي لا ففي فايب يعني هالشكل تحسه لا طبعت او بصمه كل بيتك طري
0: طبعا
1: اللي هو البخور على القهوه العربيه على صوت التكبيرات
0: والله حتى البيت العود لما نفقد اليد واليد بالذات احسج كسره لان هم غير وجودهم
1: صح. بركه بركه
0: ما اقولك ان تفرق بس لا في شيء يروح سبحان حتى وان نجتمع صح. مع الخوال والخالات بس لا وجودهم كان فعلا عمود البيت لما نقول عنه
1: صحيح صحيح
0: فالله يرحمهم برحمته واللي عنده اليد واليد يخليهم له واستمتعوا واستثمروا وجودهم كثر ما تقدرون معاكم يعني ملوهم حب وحيوية واهتمام منكم لأنهم يستحقون كبار السن هذول الرعاية والاهتمام

0: اعطونا عيدية
1: اعطونا عيدية. انا والله متعودة راشد عبيد يعطيني كل سنة من اشتغلت هني من 6 سنين كل عيد يعطيني 10 ريال مرات 5 اتصل فيه يا منفذنا كيفك تصرف.
0: والله هاي فرصة والله نوجه يعني للدولة يعني على خردة العيد وهالمكان اللي وفروها لنا.
1: اي والله الله يجزاهم خير.
0: يعني شيء يثلج للصدر الصراحة. يعني ما توهقين
1: قبل يعني من سنين تخبر بالواسطة ولازم تطلع لك حد يطلع لك الخردة، لكن الحين ما شاء الله الله يجزاهم ألف خير يعني سهلوا موضوع الخردات حتى في المكاين.
0: صح. أولا نروح البنك ولازم وقت معين تينا من صباح الله خير وبالكاشير أو في التلر.
1: صحيح صحيح. الدنيا تسهلت يعني.
0: إيه وهذا صح. الصح هذا
1: صح.
0: الصح
1: صح. إذا ننتقل لبرنامج الواتساب وفي بعض التهاني الجميلة اللي وصلتنا. في تهنئة من غازي العمري بقابوس من صلالة سلطنة عمان، تحية لك. يقول كل سنة صوت الخليج وعيد على أهلنا في قطر. وكذلك عندنا يقول عندنا في ظفار وجبة لحم مقد المدخن، ما أدري قد ولا مقدد المدخن
0: في عمان قصده.
1: اي في ظفار.
0: اي يا
1: يقول
0: سلام.
1: مقد لحم اوكي خلاص لحم تحت نار الحطب واللي يقول والذي يسمى بالمحلي المعجين. والله توهقت يا عبد الله.
0: يعني المهم
1: يقول وجبة أساسية في الفوالة.
0: ايوه
1: يقول خبز قالب وتمر وغير. والله أقول سكيف ما أقدر يا غازي صراحة، ما أخاف إني أقراها بشكل غير صحيح.
0: بس وصلتنا مشاعرك وشكرا على تفاعلك وإنك تشاركنا يعني.
1: أيضا عندنا مشاركة أيضا من عارف، تحية لك يا عارف يمسينا بالخير وعيد علينا. عيدك مبارك يا عارف. وكذلك أيضا غانم من قطر وأيضا سلطان. أيضا عندنا نايف كذلك، تحية لك يا نايف.
0: حيهم كلهم. والله قاعد أشوف جوار فعاليات جميلة راح تبتدي باكر ثاني العيد وثالث العيد 28 و29 مايو.
1: جميل.
0: في الحزم وفعاليات جميلة من الساعة 5 المساء لغاية 9 مساء. يعني أبرز الفعاليات العرض الإقطارية، الرسم على الوجه حق الأطفال.
1: جميل.
0: ورشة الخط العربي، في ركن للتصوير، ركن للألعاب، وفي ورش للإبداع من خلال جدارية العيد، وفي عروض حية وخيمة الحنة. يعني وايد أشياء منوعة رابطين التراث الجميل والشيء الشعبي بالشيء الحديث أو المودرن اللي عايشين أبنائنا في الوقت الحالي.
1: يعني ما شاء الله يعني هيئة السياحة ما شاء الله وضعت كل الفعاليات لكل. صح. يعني على قولتهم على كل مود.
0: وبعد أيضا ما ننسى شاطئ 974 بعد ما صلتنا الضوء عليهم، عندهم أيضا بكرة وبعد باكر من 4 للساعة 8 مساء جميع أنشطة وعروض مجانية.
1: جميل.
0: ودخول شاطئ للي يحبون أجواء الشاطئ والسباحة، في فعاليات هناك راح يستمتعون الأبناء الصغار وأيضا الكبار.

0: حياكم الله، كل عام وانتم بخير. ونوعا حملت
1: هلا بالصيف.
0: أيوة.
1: حملت هلا بالصيف هي طبعا حملة أطلقتها قطر للسياحة، واللي راح تكون ممتدة إن شاء الله حتى سبتمبر 2026. راح تكون في باقة حيوية من عروض الفعاليات والفنادق والتجارب في مختلف أنحاء الدوحة، وذلك بالتزامن مع موسم الصيف في قطر. وتسلط نسخة شهر مايو اللي راح ينتهي الحين، لكن تسلط الضوء على انطلاق برنامج موسم يحافل، مما يرسخ مكانة قطر كوجهة صيفية رائدة من المعارض الدولية الكبرى إلى البطولات الرياضية، وصولا إلى الحفلات الموسيقية وأيضا عروض الموسيقية. ويوفر شهر مايو للمقيمين والزوار جدول غني بالتجارب المتنوعة في الدوحة ومختلف أنحاء الدولة.
0: ويبقى العيد أكيد عيد وفرحة كبيرة مع المستمعين، وأكيد تستمتعون بأجواء اجتماعية تمنح المناسبة عيد الأضحى المبارك الخصوصية المميزة. موسم حافل قلنا مثل ما قلتي زميلتي جواهر عن الصيف وأجواء الصيف، فاحنا بدقائقنا الأخيرة وأكيد استمتعنا مع كافة التهاني ومع أحلى مستمعين، مع أيضا المداخلات المشاركة من قبل الفنانين، سواء الفنان الشاب المطرب حمد الخزينة والفنان الكبير الملحن من الكويت محمد البلوشي.
1: على طاري التهاني ودنا ننتقل مرة أخرى إلى برنامج الواتساب.
0: نعم.
1: وأيضا في مشاركة من فايز الوالي العلوي من ولاية صور بسلطنة عمان، يقول الحمد الذي أحيانا لهذا اليوم لكي نبادلكم أطيب التهاني وأحر الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وانت بخير وكل أهل السلطنة بألف خير.
0: نستقبل آخر اتصال معانا في تهاني العيد من الفنان الكبير غازي حسين. كل عام وانت بخير أستاذنا غازي، حيا الله أبو ناظم.
2: كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة.
1: وعليكم السلام والرحمة.
0: نورنا استاذ.
2: هلا
0: يا مرحبا.
2: الله بوجودكم الله ينور قلوبكم وعقولكم ونور بلدنا ان شاء الله بالامن والامان يا رب يا كريم.
1: الله يسعدك استاذنا وفناننا الكبير غازي حسين. طبعا معك اليوم في استضافتك جواهر برشيد وايضا زميلي عبد الله الهيل.
2: والنعم والله الله يعزكم ان شاء الله.
0: الله يسلمك
2: ويخليكم.
0: من حاب تهني تفضل استاذ غازي حياك.
2: والله اهم شيء نهني قائد البلاد اميرها وحكومته والامير الوالد ونائب الامير والشعب القطري الكريم والمقيمين على هذه الارض الطيبه. الله يسعد الجميع ويعود علينا وعليهم بالأمن والأمان وعلى أمة محمد كلها إن شاء الله بالخير والسعادة. هذا اللي نقدر نقوله.
1: الله يسعدك فناننا الكبير غازي حسين. طبعا احنا عارفين ان انت يعني صحتك شوي تعبانة، بس ودنا تطمننا على صحتك حاليا، ان شاء الله أمورك طيبة.
2: والله ماشي الحال الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: بعد يقولون ان خلاك البين ما خلاك الكبر.
1: الله يحفظك
0: ودائما
1: طولة العمر.
0: احنا نرتقي فيك وانت استاذنا اكيد مجال الاعلام.
2: الله يخليك
0: في التمثيل.
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعمه.
0: الله يسلمك ان شاء الله، ونشوفك على خير وتنورنا ان شاء الله قريبا في صوت الخليج. وشكرا لك الفنان الكبير غازي حسين.
2: اذاعتنا يعني مو بغريبه.
0: الله يحفظك.
2: يعني عون وسند لها.
1: احنا ودنا نسترسل معاك وناخذ معاك بال يعني بالسوالف وبالحديث، بس ودنا قبل نختم يعني اذا تقدر تعطينا اي حاجه جديده ان شاء الله موجوده على الافق والابواب، ولا لحد الان الامور يعني مأجلها؟
2: والله مو انا مأجلها، يعني هي من اجل نفسها. في كلام
0: ان شاء الله.
2: في كلام ان شاء الله اذا صار نصيب. في كلام عن اعمال، بس تعرفين لازم الواحد يقرا ويشوف.
1: اي والله لك وحشه كبيره على الشاشه.
2: الله يخليك وبارك فيك، وإن شاء الله اللي أكاتب ربك يصير إن شاء الله.
1: آمين إن شاء الله.
2: بس لازم نختار العمل إن شاء الله اللي يتوافق مع سمعة الفن القطري والفنان القطري والمجتمع القطري والخليجي إن شاء الله.
1: الله يسعدك
0: إن شاء الله. يسعدك دوم فنان الكبير غازي حسين، ونورتنا في صوت الخليج، وكل عام وانت بخير مرة ثانية.
1: وانت بخير.
2: وانت بخير، صحة وسلامة يا رب يا كريم. تحياتي لكم ولمستمعين صوت الخليج.
0: تسلم تسلم الفنان الكبير غازي حسين، سعدنا بهالاتصالات والمداخلات من فنانين الكبار والشباب، والله يوفقهم في مسيرتهم الفنية وفي أعمالهم. أكيد
1: والله سعدنا اليوم بهذه الاستضافات والمداخلات الجميلة، وأيضا تحية لكل من شاركنا عبر برنامج الواتساب. كان ودنا أن احنا نلحق على كل التهاني وصلتنا وشعركم وصلتنا، وشكرا لك يا عبد الله على هذا التقديم الجميل معاي من زمان. والله انا ما التقي معاك الا في المناسبه.
0: المناسبه احلى واحلى
1: اجمل.
0: اكيد
1: شو ولا دواء
0: عشان مشاعرنا تطلع اكثر وصادقه للمستمع. اكيد وانت اخت عزيزه وغاليه، وكل عام وانت بخير مره ثانيه، وكل المستمعين بخير. ونحييكم في الختام، نحيي زميلاتنا في الاعداد على هالماده الجميله والدسمه في احتفالات عيد الاضحى المبارك، مهزام البدريه محمد، ونحييك من تنفيذ إبراهيم العزاوي.
1: أيضا إلى أن نلتقيكم إن شاء الله، راح نلتقيكم إن شاء الله مرة أخرى في مناسبات أجمل. تقبلوا مني كل الود والتحية، كانت معكم أنا أيضا جواهر برشيد، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير.
0: عبد الله الهيل، ولكم كل حب، عيدكم مبارك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعد العافية الما ضلت بلياك.
1: من جلسات صوت الخليج.
0: وحق الكحل بعيونك أنا الكل عمري يمدح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعي إذاعة صوت الخليج في هذه الأيام المباركة، وأبارك لكم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم باليمن والبركات. ميادة الحناوي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.